قطرانية الشرقية ومدينة العاشر تقدم محاضرة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويز.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمتكم من قبل عن الخير والبركة، وأريد أن أكلمكم عن الحق وإيه معنى الحق. كلمة الحق كلمة كبيرة تحمل معاني كثيرة وكثيرة جدا في استعمالات السيد المسيح. كان في غالبية أقواله يقول الحق الحق أقول لكم. وأيضا كلمة الحق وصف بها الروح القدس، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، روح الحق يعرفكم كل الحق. وكلمة الحق موجودة بشكل كبير جدا في إنجيل يوحنا بالذات، من أكثر الأناجيل اللي وردت فيه عبارة الحق. وكلمة الحق وقفتنا أمام سؤال قاله بيلاطس ولم ينتظر حتى يسمع الرد عليه. المسيح بيقول في يوحنا 18: جئت إلى العالم لكي أشهد للحق، فقال له ما هو الحق؟ وخد بعضه ومشي قبل ما يسمع الإجابة، وقال للناس: لست أجد علة في هذا الرجل. يا ريته كان ينتظر لما يسمع الإجابة وكنا سمعناها احنا الأخرين. فما هو الحق؟ الحق ليه بقى معاني كتير. اول معنى من الحق، الحق يعني الصدق، تروث، الصدق. داود يقول في المزمور 119: لا تنزع من فمي قول الحق. ويقول في مزمور 37: فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق. وفي يوحنا الأولى 1:8: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. وفي المحكمة يقسم الإنسان أن يقول الحق. ولكي يصل الناس إلى الحقيقة يقولوا يحقق في الموضوع أو التحقيق في الموضوع. كلمة التحقيق يعني محاولة للوصول إلى الحقيقة، معرفة الرأي والرأي الآخر والمقارنة بين الاثنين إلى

وفي يوحنا الأولى 2:4 من قال قد عرفت عن الرب يعني وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. إذن أول معنى الحق هو الصدق. معنى آخر للحق هو العدل. العدل. ولذلك وزارة العدل حاليا كانت تسمى في أيامنا قديما وزارة الحقانية. وزارة الحقانية يعني اللي تعطي لكل واحد حقه، والعاملون فيها من قضاة ومحامين كانوا متخرجين من كلية الحقوق، لأنهم في الحقوق بيدرسوا إيه حق كل واحد. فحكاية الحق تبقى معناها العدل. والإنسان الحقاني هو الإنسان فير، يعني لا يظلم أحد. فأشعياء 1:17 بيقول اطلبوا الحق انصفوا المظلوم، وزكريا 7:9 يقول اقضوا قضاء الله بالحق، وزكريا 8 اقضوا بالحق، وأيوب الصديق قال عن ربنا فليزني بميزان الحق، يعني بميزان العدل. وفي المزمور 85 الرحمة والحق تلاقية، يعني الرحمة والعدل التقوا مع بعض على الصليب. وفي الجامعة إصحاح 3 يقول رأيت تحت الشمس موضع الحق هناك الظلم، وموضع العدل هناك الجور. فيبقى الحق كما ان معناها الصدق، الحق معناها العدل. والانسان الحقاني هو الذي يعطي لكل واحد حقه. هنا الحق بمعنى ثالث، يعني يعطي لكل واحد حقه، يعني يعطي لكل واحد ما يستحقه، يعطي له نصيبه. ولذلك كلمة حقوق يعني رايتس، يعني هيومن رايتس يعني حقوق الإنسان. فجي كلمة حق هنا بمعنى ما يستحق كل شخص. دي فين حقوقه؟ أو زي ما يقول حقوق الشعب، دي ملهاش دعوة ولا بالصدق ولا بالعدل، دي معناها ما يستحق، إيه نصيب كل واحد من دول. يقول مثلا فلان حقه في الميراث، إيه حقه في الميراث؟ يعني نصيبه في الميراث، يعني ما يستحقه في الميراث. أو يتكلموا مثلا يقولوا الحقوق المهضومة، يعني الأنصبة التي يستحقها الناس وقد هضمت. أو يقول مثلا هذا من حقك وهذا ليس من حقك، يعني ده ليك فيه وده مالكش فيه. في رمية 13:3 يقول اعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام. تعطي كل واحد حقه، يعني كل واحد ما يستحقه أو ما يناسبه. وفي كورنثوس الأولى 7 يقول

ليوفي الرجل للمرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة توفي للرجل حقه. رمسيس الأولى 7:3. يبقى خدنا الحق بمعنى الصدق، والحق بمعنى العدل، والحق بمعنى ما يستحقه الإنسان ونصيبه. في معنى آخر للحق اللي هو جوهر الشيء وطبيعته، وحقه يعني زي ما تقول شيء حقيقي لا زيف فيه ولا باطل فيه ولا بطلان. عشان أشرح لكم المعنى ده أقول كلمة بسيطة. هناك فرق بين نور الشمس ونور القمر. نور الشمس نور حقيقي من ذاتها، لكن نور القمر ليس نور حقيقي، وإنما ما يسطع عليه من نور الشمس. لما نور الشمس يواجهه يبقى هو منير في الحالة دي. يبقى نور الشمس نور حقيقي، ونور القمر نور مكتسب. في الطبيعة يقول القمر جسم مظلم يكتسب نوره من الشمس، ولذلك في المحاق في آخر الشهر تلاقي الأمر ما بتشوفوش، لأن ما فيش نور انعكس عليه من الشمس. ولذلك في معنى الحق يعني جوهر الشيء، ليس بالتشبيه ولا بالرمز ولا بالشبه ولا بالمجاز، حاجة حقيقية. ولذلك قيل عن السيد المسيح في إنجيل يوحنا: كان النور الحقيقي آتيا إلى العالم. المسيح هو النور الحقيقي، بينما قال لنا أنتم نور العالم، لكن نحن نور العالم بقدر ما نأخذ من النعمة ومن المعونة الإلهية، لكن لسنا بذاتنا نورا. لكن المسيح هو النور الحقيقي. برضو كلمة حقيقي زي ما نقول الفرق بين مواطن، مواطن حقيقي، ومواطن يعني ابن البلد، ومواطن اكتسب حق المواطنة بأي طريقة من الطرق، أخذ حق المواطنة. أو ابن حقيقي وابن بالتبني، هذا ابن حقيقي من جوهره من صلبه، مش ابن بالتبني. ومن هنا قول السيد المسيح في يوحنا 17:3 لله الآب: ليعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي وحدك. ليه قال الإله الحقيقي وحدك؟ لأن آلهة الوثنيين كانوا بيدعوا آلهة. ما زلنا احنا لغاية دلوقتي في التاريخ نقول الإله أوزوريس والإله إيزيس والإله حورس، يعني اتسموا آلهة. ألم أقل إنكم آلهة وبني العلية تدعون؟ فكلمة حقيقي يعني ذاتي، يعني لا غش فيه ولا مجاز ولا تشبيه، لكن حقيقي. من هذا المعنى قول السيد المسيح للمرأة السامرية: الله روح والساجدون الحقيقيون فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا.
الساجدون الحقيقيون، يعني سجودهم حقيقي، او ما يقوله في يوحنا 15 واحد انا هو الكرمة الحقيقية، لان كلمة كرمة جاءت في الكتاب تشبيه للكنيسة والشعب، هذه الكرمة التي غرست يمينك، والتشبيه للأزرار التي وجد فيها عنقود الحياة. لكن الكرمة الحقيقية بمعنى حقيقية يعني ذاتية، مفيش تشبيه ولا رمز ولا حاجة. وفي تيموثاوس الأولى 5:3 لما بيتكلم بولس الرسول على الأرامل اللي بيكونوا لهم وظيفة أرملة في الكنيسة، يقول الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل، يعني ينطبق عليهم الكلمة دي مش مجرد لقب، زي ما تقول في الآن ده مسيحي حقيقي مش مجرد مسيحي بالبطاقة، حقانيته. طب زي ما قال أهل السامرة عن المسيح، هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. أو زي ما قال المسيح لتلاميذه في يوحنا 8:38 إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. أو في النشيد يقولوا بالحق يحبونك. أو في الرسالة يوحنا 2 يقول أولادي الذي أنا أحبهم بالحق، بالحق يعني حب حقيقي مش مجرد بالكلام أو باللسان. في معنى آخر للحق هو البر عموما، يعني زي ما يقال على الأسقف في الكنيسة مفصلا كلمة الحق باستقامة، مش الحق يعني مجرد الصدق ولا حاجة، كل حاجة كل البر. أو في سفر التثنية إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ جميع وصاياه لتعمل الحق في عيني الرب. تعمل الحق مش معناها تعمل الصدق، يعني تعمل البر من كل ناحية. دي في تثنية 13. في تثنية 12 لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إذا عملت الحق في عيني الرب. في مزمور 15 يقول يا رب من ينزل في مسكنك أو من يسكن في موضع قدسك السالك بالكمال والعامل بالحق، يعني بالبر. ويوحنا الرسول يقول في رسالته الثالثة ليس لي فرح أعظم من هذا أن نسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. يسلكون بالحق مش معناه يسلكون بالصدق ولا بالعدل، يسلكون بالبر عموما. يعني بعد كل هذا في تعريف الحق أقول لكم كلمة أخرى مهمة، وهي إن الحق اسم من أسماء الله تبارك اسمه، اسم من أسماء الله. في رؤية 3:7 في الرسالة إلى ملاك فيلادلفيا يقول هذا ما يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. وفي رؤية 6:10 حتى متى أيها السيد القدوس الحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا. في يوحنا 8:32 تعرفون الحق والحق يحرركم.
وفي يوحنا 14 يقول الرب أنا هو الطريق والحق والحياة. ويقول السيد المسيح في يوحنا 7 الذي أرسلني هو حق، اسم من أسماء الله الذي لستم أنتم تعرفونه. من أجل كده بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها للرب، لأن مبرئ المذنب بعيد عن الحق الذي هو الله، ومذنب البريء بعيد عن الحق الذي هو الله. إن كان بالشكل ده يبقى ننتقل إلى نقطة أخرى

ننتقل إلى نقطة أخرى وهي إنصاف الحقائق. كويس جدا أن في المحكمة يقول أقسم أن أقول الحق كل الحق، لأن جزء الحق ليس حقيقة كاملة. فأنصاف الحقائق ليست كلها حقائق. ويقول البعض أنصاف الحقائق ليست إنصافا للحقائق، لأن جايز واحد يقول النتيجة وما يقولش السبب. فاكر زمان وانا اسود جاتني واحدة ست، يعني باين ان زوجها عندها علقة مظبوطة، كان منظر متعب جدا، كانت نص كم وباين في بقية الدراع كدمات. فبان ان الراجل كأنه وحش، فانا قلت لها طب ابعتي زوجك اشوف. بعتته حكالي حكاية عنها، معناها انه لو كان ضربها بالرصاص كان خسارة فيها ثمن الرصاص. ليه بقى؟ لان هي قالت نص الحقيقة وما قالتش النص التاني. نص الحقيقة ان الراجل ضربه، وما قالتش النص التاني ان هي كيف اغاظته واتعبته لدرجة كده. او زي ما بيقول المثل، لو جالك واحد بعين واحدة وقال لك فلان فأعلى عيني، ما تحكمش بسرعة، ربما الطرف الاخر اتفقعت عينيه الاثنين، فيعني خلي بالك. ما تحكمش بسرعة، لأن واحد بيقول نص الحقيقة. أو زي موظف يقول رئيسي عاقبني، أو من عندي عني علاوة، أو خصم مني كم يوم، وأنت تقول إيه الرئيس المتعب ده، ولما تبحث عن السبب تلاقي إنه يستحق أكتر من كده. فأنصاف الحقائق ليست كلها حقائق. واحد ساعات يقول لك رد الفعل، ويكون رد الفعل كله صدق فعلا، يعني هو ما بيكذبش، لكن الفعل اللي جاب رد الفعل ما بيقولوش. فاللي يتكلم لازم يقول السبب والنتيجة مع بعض، والفعل ورد الفعل مع بعض. حتى في الدين بالذات واحد يستخدم آية واحدة وما يجيبش بقية الآيات

اللي تعطي تكامل للمعنى. فبتكون برضو بطريقة أنصاف الحقائق. شفت مرة كتاب للسبتيين الأدفانتيست عنوانه الكتاب يتكلم، يسأل السؤال ويجاوب بآية، بينما الآية لا تعطي حقيقة التعليم أبدا. الآية الواحدة لازم تتحط كل الآيات اللي بتتعلق بالموضوع علشان تعطي معنى متكامل، لأن استخدام الآية الواحدة ما يديش حقيقة مظبوطة. وبرضو من أنصاف الحقائق زي المرأة التي ضبطت في خطية في ذات الفعل، واليهود أرادوا أن يرجموها، المسيح حط أمامهم النصف الآخر، من كان منكم بلا خطية فليرجمها بأول حجر. يعني النصف الحقيقة إنها خاطئة، والنصف الثاني إنه كنت أيضا خطاة. بل في الحادثة دي بالذات المرأة اللي ضبطت في ذات الفعل في نصف آخر من الحقيقة، إنها مدام ضبطت في ذات الفعل يبقى في رجل كان بيخطئ معاه، وهم مسكوا الست بس وما مسكوش الراجل، فيبقى نصف حقيقة ما اشتغلوش بالحقيقة كلها. وهكذا في كل أمر من الأمور. إحنا إذا أردنا أن نسلك بالحق يبقى نبعد عن كل شيء ضد الحق. ايه الاشياء اللي ضد الحق؟ طبعا اول حاجة الكذب ضد الحق، وده امر معروف بالنسبة لكم مش محتاج لشرح كتير، بس عايز اقول الكذب ونقل الكذب. الكذب وايه؟ ونقل الكذب. من هنا كانت الشائعات ضد الحق، وواحد يسمع إشاعة يقعد يرددها ويتكلمه يقول لك أبدا أنا ما اخترعتش الحكاية دي، أنا سمعتها، لكن أنت نقلتها دون أن تتحقق منها. فالذي يقول غير الحق مدان، والذي ينقل نفس الأمر اللي ضد الحق هو مدان أيضا. ومن هنا كان ناقل الشائعات ضد الحق. هناك شيء أيضا آخر وهو النفاق. النفاق يعني مدح الناس بما ليس فيهم. تجد النفاق ده بين خطيب وخطيبته يمدح في أشياء هو قبل الخطوبة، وبعد ما يتجوز يبان على حقيقته إن كل اللي كان بيقوله من مديح كان كله نفاق وما كانش صحيح. وفي حاجة في تاريخ مصر القديم أيام الفراعنة كان حملة المحفات، فرعون يشيلوه على محفة ويغنون يقولوا له ان وزن المحفة وانت فوقيها اخف من وزنها لوحدها. دي تمر ازاي دي؟ ففي نوع من انواع النفاق موجود في حتة كتير، لكن أثناء ما بنتكلم عن النفاق لا ننكر
ان في اشياء

تطلبها المجاملات، والمجاملات ليست كلها نفاقا إلا لو زادت عن حدها. يعني واحد يقابلك تقول له أنت نورتنا وباركتنا وكترتنا، مش ضروري بالظبط يعني تكون دي حصلت، لكن هتمر. لكن لو زودت فيها جايز تتحول لنفاق. من ضمن الأشياء اللي ضد الحق الرياء، كما كان السيد الرب يصف الكتب والفريسيين بأنهم مراؤون يتراءون بما ليس فيهم، يعني يظهروا بغير حقيقتهم كالقبور المبيضة من الخارج وبالداخل عظام نتنة. ومن هذا أيضا تذكرني بقصيدة قرأتها على ما أظن سنة 1940، فاكر فيها بعض أبيات من زمان في مجلة اسمها مجلة الشؤون الاجتماعية، عن امرأة خاطئة. بيقول لها الشاعر، وكان اسمه فؤاد بليبل، يمكن انتم تعرفوش اسمه فؤاد بليبل، بيقول لها أسألك من نبذوك نبذ المنكر، أسألك من نبذوك نبذ المنكر، كم بينهم من فاجر متستر، الصائمون المفطرون على الدماء، الظامئون إلى النجيع الأحمر، من كل عاد في ملابس عادل أو مجرم يزهى بلبدة حيدري، إلى أن قال لها ودعوك بائعة الأثيم من الهوى، كذبوا فإن الذنب ذنب المشتري. يعني نصف الحقيقة، نصف الحقيقة إن امرأة بتبيع نفسها، والنصف الآخر إن في راجل بيشتري. فلماذا نأتي بالذنب على طرف ونترك الطرف الآخر؟ ما هو ضد الحق أيضا بعض أنواع من الصداقة الزائفة، أن واحد صديق يضر صديقه إلى الخطأ، يعلمه شرب السجاير، يعلمه الإدمان، يعلمه خطية معينة إلى آخره، يشجعه على الخطأ، يبرر له الخطأ إلى آخره. دي مش صداقة حقيقية، دي ضد الحق. أو ما يسميه البعض بالحب وهو ليس حب، إنما مجرد شهوة. فواحد يقول لبنت إنه بيحبها وهو بيضيع سمعتها وبيضيع تفكيرها وبيضيع مستقبلها، ويكون اسم الحب ليس اسما حقيقيا لهذه العلاقة. أو اللي ضد الحق أيضا الخداع. الخداع، احنا الخداع اللي قبل الزواج بنعتبره سبب من أسباب بطلان الزواج، يعني يكون زواج على خداع، بس خداع في حاجة رئيسية أساسية. أو الغش، نوع ضد الحق، خصوصا الغش في التجارة والغش في السمسرة. أو الـ

البعض اللي يقولوا انهم قادرون ان يمكنوا شخصا من السفر او من الهجرة او من التوظف ويكون كله عبارة عن خداع ومفيش. اخر نقطة اقولها وهي الدفاع عن الحق. اللي يدافع عن الحق لازم يكون حقاني، لازم ياخذ حق الله من نفسه قبل ان ياخذ حق الله من غيره، ولازم يكون عارف ان اللي بيدافع عنه هو حق مظبوط مش مخدوع، وان لما يدافع عن الحق لا يدافع بطريقه غير حقانيه فيها التشهير. فتفضل انصر.

0: يا رب زمان غربتنا بدل الأمر حظه المضرة والعصفة لا قلق إلى الإنقاذ.
1: يا رب ارحم فانا صلى عليك قوانين المجد والله في العالي والارض سيئا الناس مصرة سبحك نبارك يا نادو ماك نزول لك نعترف لك ننطق المجد نشكرك على العز والمجد يا رب المالك على السماوات الله لا يبدو بدل كل الرب الابن الوحيد يسوع المسيح نقول امين. يا رب نعم الله وفانا اختار العالم ارحمنا يا حامي خطايا العالم موت البطن اليك يا الجالس عن يمين ابي ارحمنا انت عهدك القدوس انت عهدك العالي يا رب يسوع المسيح امين. وباركك كل يوم وسبح اسمك القدوس لابد الابد امين. منذ الليل الواحد يبكي اليك يا الهي نعملك يا نور على الارض كنت تطلب في طرق كنا نستري معينة بكرة يا رب تسمع صوتي بغداك من قطراني قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازم يموت أزمن عزراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازم يموت ترسل بعنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازم يموت أسمع من وقت صار سماوات ارحمنا مهد الله يبارك لنا روح كل سنين وكل هذا وذو كل أمين يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب فلنا خطايانا وفلنا أسامنا وفلنا زلتنا وفتح من لشعبك شو اسمه قدوس أبانا وفتنا زينا راقد يا من نفسهم يا من وبر خطايا رب ارحمنا لزبير خطايا رب معنا تبطنا يا قديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك شهتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ودينا الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح صار بيننا لك المرفق والمتع بيننا ان بكريستوس ايسوس بين شوي سامينا نيرو يا شيني نيتو رثوات يا بورسون سيني بنتي مصنوت اسمه بين بكريستوس اني وين تاني بروسي في كاب شوي من ريتف كانت نوني فون شير سي تصميسي نوني بويني طاف مي بكريستوس بنوتي تي بورسينوس سواب ماتيو بشو سيري يقول مناني بسيك تفكان النوفي نوني فول تي بورسينوس موريا بتي صوت قوس سواب تي بروستاتي سيتنوت انتي بنجانو سنتيتي مترومي هربس بافيني ري يقول ناري بكريستوس سيطار بكوس موت ناري برنتيني

0: يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القديس يعطيك تمجيدا.
1: الملك الحقي الحقاني السلام لفخر جنسنا رتلنا إيمانويل.
0: نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا.

0: سواتي مهز سواتو مهز ويعقوب ابن حلفاء وسمعان الكناني
1: ومتياس وبولس ومرقس ولوقا وبقية التلاميذ الذين تبعوا مخلصنا
0: الذي صار عوضا عن يهوذا وكافية التلاميذ الذين تبعوا

0: اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: حقيقة ما قدر العزو أركب يسوع التلات المخلص العالم أتخلص نفوس تنورس المسيح فقر جزء كريج الشهداء تليل السلطين سبعة كناس وفران قطع مشر بسوس قدوس له واحد ناس بلان مجدو يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نومي بإلهين واحد الله إله يبدو بيت الكل السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدور نور من نور لا حق من لا حق نور غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا لازم يجينا نحن البشر نجل خلاصنا نزل من السماء وتجسمنا الروح القدس المريم العذراء أن الصلب على العبد سيكون تتعلم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده الذين أحيا والأموات الذي ليس ممكن كده نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي بسكون الآب نسب الله لمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعتلم ودافرة الخطايا ونلتصق كما تودع.

0: راسك واغفر لنا خطايانا.
1: مين كريا دايسون كريا دايسون كريا دايسون.
0: شليل إريني قاسي
1: يتوب نفماتيسون.
0: صار المكرمين قائلا انبياء ابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا ما انتم وبال عنكم لنا تبصر ولا اذانكم لنا تسمع فلنستحق ان نسمع نعمل بنجيلك المقدسه بطلبات قديسك.
2: صلوا من اجل الانجيل المقدس.
0: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا وصلنا نذكرهم في صلاتنا وطلبتنا التي نرفعها لك ايها الرب لنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لانك انت هو حياتنا كلنا ورجائنا كلنا وخلصنا كلنا وشفانا كلنا وقا

0: موقفا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا يوحنا البشير بركاته علينا أمين، من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين، من أفواه الأطفال ورضعان هيأت سبحان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. هللويا، مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم أبديا أمين. ثم فقالت له المرأة: يا سيدي أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. فقال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. فأجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. فقال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق. وقالت له المرأة: يا سيدي أرى أنك نبي، أباؤنا سجدوا على هذا الجبل وأنتم تقولون أن موضع السجود في أورشليم، الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة حتى أنه لا في هذا الجبل ولا في أورشليم يسجد للآب. أنتم تسجدون للذين لا تعرفونه، أما نحن فنسجد للذي نعرفه، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن ستأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب أيضا يطلب مثل هؤلاء الذين يسجدون له. الله روح، والذين يسجدون له يجب أن يسجدوا بالروح والحق.
1: إلهي دائما أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء، أرض خبزنا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا وارجعنا إلينا ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. كن بكريستوس يسوس بن شوي نوبيون سو كيري
2: إيريني باسي. أيها السيد الرب يسوع المسيح علمنا الوحيد وكلمة الله الآب، الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل مخلص المحيه، الذي نفخ في تلاميذه القديسين قال لهم: بل الروح القدس فنفرتم لهم خطايا مغفرت لهم، ولمسكتم عليهم سكنت لان سيدنا قبرص الاطهار انعمت على الذين عملوا كانوا في كنيستك المقدسه كل زمان ان يغفر خطايا الارض، ان يربط ويحل كل رباطات الظلم. نسال اطلب مسارك يا محب عشان عبيدك ابائي واخواتي وضعافي حني برسم مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك، واقطع عنا كل رباطات خطايانا، كنا اخطينا ليك يا رب بشيء بعين بغير علم بقول الفعل بسير القلب. انت عارف يا رب بضعف البشر كصالح محب البشر. اللهم نعملين يا رب بغفران خطايانا، باركنا طهرنا وحاللنا، حالل سير شعبك لنا من خوفك قبل نردتك المقدسة.
3: من الليل ويزوك سابتريكي وكاغي وبني اخواتي كيني كاين كيستوسي ونستوني ونونا من تنوشي فولنغوي موشي وبن شوي سيسوس بخريسوس اسموني مهم في عروم عريبك ناينم تكيريني وين سبتم بك لا ستي مونو ونينان كريا ليسون كريا ليسون كريا فلوغيسون امين اسمو ويروي اسمو ويروي استيمي تانيا كوني بوركم في اسمو
2: بخريستوس بنوتي
3: امين اساشوبي.
2: ايها المسيح لنا ملك السلام، اعطينا رب سلامك وقرر لينا سلامك واغفر لينا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد البركة والعزة الى الابد امين. جعلنا رب مستحقين قول بالشكر. أبانا الذي في السماوات قدس
1: اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نذنب علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد.

شوي سنين انا مين الليل يا اخي نبران بيوت نمشيري نم نم مثوى بنوتي نوتا مين تسبحت الساعة التالتة من النهار مباراة قدمة المسيح ملكنا ولا نرجو يغفل نخطانا مزامير تراتي لمين دود نبي ملك بعد.

0: مكساس يوثيوسي من قدوس قدوس قدوس اصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير تلميذ بركاته علينا أمين أيها الرب العالمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سرسل الآب باسمي فأعلمكم كل شيء وذكركم كل ما قلت لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم مني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم لكنت تحبونني لكنتم تفرحون أني بأني أمضي إلى الآب وأنا أبي أعظم مني وقلت لكم وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كانوا تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي كما أوصاني أبي هكذا أفعلكم وننطلق منها هنا أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام كل غصن فيها لأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه لأن ليأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيها وأنا أيضا فيكم
0: والمجد لله دائما أبديا أمين تنوشتمك بخريستوس سمكي وتناثوس نمبا بن مثواب جياكي أكسوتي أمنا ينهض روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك نسك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنظر من أصالك نجدد فعشان قلبا نقيا نخلق فيه الله وروحا مستقيما نجدد في عشي لا تطمحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنظر مني
2: سيبتريك يوك يا جيوب نظماتي
0: أيها الرب الذي أرسلت روح وتسك على تلميذك القديسين نسك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنظر من أصالك إن أسألك تجدد فعشان يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة العدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء توضيع نفسنا من يضيل كل إنسان لنات إن إلى العالم ارحمنا
2: تينيك يا إينك استوسي ونستوني ونعامي
0: يا والية الإله أنت الكرمة نقية الحملة عنقود الحياة نسألك أيها الملوة نعم ورسولك الخلاص نفسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم بيوم هي طرينا لأنه إلى خلصنا
2: كينينك آينك استوسيون استونيون آمين
3: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلاما وخلصنا ونجي نفوسنا
2: كينينك آيينك استوسيون استونيون آمين
3: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسك القيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا الكثير أمين كليا ليسون كليا ليسون يا رب ارحم
2: كليا ليسون كليا ليسون ارحمنا يا الله
0: كليا ليسون كليا ليسون اسمعنا وارحمنا
2: كليا ليسون كليا ليسون يا رب ارحم
0: كليا ليسون

0: ميسون قدوس قدوس قدوس رب السبوات صنع رمتي مغدى قرامة حمنا يا الله إليه بضابط كل يسر روس قدوس ارحمنا يا رب إليه قوات كل معنا لأنه ليس معين في جديد لقاتنا سواك حلو فصل الله إزاياتنا نتصعنا بدتنا نتصعنا بغير ردت نتفنى معرفة نتفنى بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب تسلزوا علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا لس في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد
1: آمين. شوي صنعنا نمينا الليل وياخنا وراهم بيوتنا مشيرنا بنجمع ثواب نوت نوت أمين. تصبحت الساعة 6:09 من النهار المبارك قدموا من المسيح ملكنا ولنا وابو يغفر لنا خطايانا زميرة بينا داود نبي ملك بركاته.

0: خلاص يوثي من قدوس قدوس قدوس أصلا من بشارة الإنجيل معلنة مريم متى البشيرة الميسى بركاته علينا أمين.
1: ولما أبصر الجماعة سعد إلى الجبل عندما جلس قدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لها ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم متعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطشان لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لها ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعاركم وخالفوكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنما كذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد ملح بماذا ملح لا يصلح بعد الشيء لأن أطرح خارجا وتدوس الناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفي موضوع مدينة موضوع على جبل ولا يقودون سراجا ودعونا تحت المكيال بل يدنون المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة في مجد أباكم الذي في السماوات والمجد لدى
0: من نور شمك بخريسوس بك يودنا غثوس من دموع سواب جياك يكسوت من نينان يا من في اليوم السادسة في الساعة السادسة ثم ارتع على الصليب من أجل خطيئة التجارة علي أبو نادم في الفردوس مضغ ساختنا مسير أهل ونجينا صرخت إلى الله الرب وسمعني اللهم استجب صلاتي وطرفة البطيء التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلام يقول اسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الان الذي سمرت على الصليب في الساعه السادسه قتلت الخطيه بالخشب وحيد الميت بموتك الذي والانسان الذي خلقت يديك الذي مات بالخطيه فلو جعنا بالامك الشفيه المحيا بالمسامير سمرت بها قطع قلنا من طواش الاعمال اولي الشهوات العالميه إلى تذكر أحكامك سمعي كرافتان
2: إنك أين كريستوس ونستوني ونامي
0: إذ ليس لنا ذل ولا حق ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بك نتوسل الذي ولد منك ولد للعذراء لأن كثيرا شفعت قيام يقول عندما خلصنا الأم الطهرة لا ترفضي خطوة من شفعتك عند الذي ولدتي لأن رحيم وقادر خلصنا نتألم من أجل لكي ينقذنا فلتدركنا رافعتك سريعا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصا لأجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفلين خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: كينينك يا عين كيستوس يا نستوني
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلينا عندما بسطت يديك الطاهرتين على طول على صعود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب نزكو لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعيد العالم يا رب المجد لك أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نطوبك لأن من قبل صليب ابنك انهوت الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي
4: قدوس قوي قدوس حيال زي موتز من عزراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حيال زي موتز سرب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حيال زي موتز قام من مياه سعر السماوات ارحمنا مقدر الاب والابن والروح القدس الان وكل ما يدور دور كل امين يا سروس قدوس ارحمنا يا سروس قدوس ارحمنا يا سروس قدوس يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اسامنا واغفر لنا زلتنا يا رب افتح مدى شعبك الشيوخ من اسم القدوس سبعنا اخواتنا الذين نقضوا يا رب نحن نفوس يا من نوبر خطايا يا رب ارحمنا نزل بلا خطايا يا رب من نقتل بطنا اليك لان لك المجد يستقدس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين اليك ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الابد امين السلام ولك السر القديس ممتنع مجدنا العذراء كل حين والابتلاء هو من المسيح سيد صلوات نبيك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا النور حقيقه المسيح الان العذراء القديس سال الرب معنا ان يصنع معنا نفوسنا ويغفر لنا خطايانا هات العذراء مريم والابتلاء القديس اشفي انا امين الجنس البشريه اشفي فينا المسيح التيني كانون غفران خطايانا السلام ولك العذراء ملك الحقيقه الحقانيه السلام الفخر جنسنا ولدتنا المنويه سالك سكرين اشفي الموتى من امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: انقصاص يوثيوسي من قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل معلمنا الأول بشير الميسى بركاته علينا
5: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوه فأخذوا معه ودخل على الفرات في مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علم تجمعه تبعه فقبله مخطبه مع ملكوت الله، وكان يشفي المحتاجين للشفاء، وكان النهار قد بدأ يميل. فتقدم إليه الـ12 وقال له: اصرف الجمعة ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستحيوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع كفر. فقال له: ما أتوم أنتم ليأكلوا؟ فقال: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعم على هذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال التلميذ: لتكوا في كل موضع 50 50. فعلوا هكذا واتكوا أجمعين. وأخذ الـ5 خبزات والسمكتين ونظر للسماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة المجد لا دائما.
0: تينو الشمك وخريسو سمك يوتنا غثو سمم نومايس ويوجاك يكزوت يمنينان يمن ذق الموت بالجسد وقت الساعة 9 مجنى نحن الخطاة أم اتحوسنا الجسماني أيها المسيران ونجينا اليد متوسلي قدامك يا رب قولك فهمني تدخل تلبط إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. يا من سلم الروح في يدي الأب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9 عديت لسه المصلوب معك لدخول الفردوس، لا تغفل عني يا الصالح ولا ترزني يا ننظر، بل قدس نفسي هذه فهمي وعلني شريك النعمة أسرارك المحيا، كيما إذا ذقت من إحسانك أقدم لك تسباب غير فتور، مشتاقا إلى باك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا.
2: إنك يا إنك استوسي ونستوني ونناني.
0: يا من ولدت من

0: البتول من أجلنا احتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك أظهرت لي بأيامتك لا تعرض يا الله أنا الذي انجبلت من يدي اظهر حب البشر يا الصالح ابل من وليدك الشفاعة من أجلنا نجي يا مخلص الشعب متواضعا لا تركنا انقضاء لا سلمني إلى الدهر لا تنقض عهدك ولا تنسى عنا رحمتك من أجل الرحيم حبيبي واصحاب عبد إسرائيل الديس
1: إنك عينك استوسع ونستوني ونامين لما أبصر الرئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا لا متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما كانت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اسكن يا رب ما تجيت في ملكوتك
2: سابتريك أيوك أجب نماتي
1: من قبل إلي أطراف اللص على الصليب بنا إليك أيها الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا قرب خطايانا معه معترفين برويتك ونصرف معه جميعا نسكن رمة جيت في ملكوتك
2: كانينك وعينك سوسعنا صنعنا آمين
1: عندما نظرت الوالدة الحمراء الراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبول الخلاص أما أحشائي فتلتهم أن نظير صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل ابن وإلين وعظمك من الحقيقة ما قد أعطاك الذي فاتنا لفرس العالم وتخلص نفوسنا مكسيد المسيح فقر الرسل لي للشهداء دليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بسروس قدوس لاهوت واحد نزل الله ونمجده يا رب ارحم يا رب مالك امين بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله اله ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الواحد مولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم يجينا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ولمن عزرات ان الصلب على الراس وتتعلم وكبر وقام بين الاموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجده الذين احيا والاموات انقضاء الامر بالروح القدس رب المحيا بصق من الاب نزل الان ومجده مع الاب والابن الناطق الانبياء الكنيسة واحدة من كل سلام على رسوليه ونعتمد ولا غفرة الخطايا وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي امين.
0: سألك يا حمل الله يا حامل خطية العالم.

يسون. قدوس قدوس قدوس رب الصباوت يا رب متين مجدك كرامتك ارحمنا يا الله رب كل ايها السلوس قدوس ارحمنا يا رب الى قواتكم معنا لنا لسماعين في شداتكاتنا سواء حلو صح الله عن سيادنا صلى الله عليه وسلم ويلا تدفعنا معرفة تدفعنا بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب نسى زوى علينا قرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ودين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير سيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: منو مجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم من اجر السماء.
1: والذين قدموها

0: نبشير نمب من ما ثواب نوت نون اسمارو تنجيف نوت بيوت بي بانوغراتور
1: آمين
0: اسمارو تنجيف فونو جنيسان شيري سوز بي خريستوس بنشويس

واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم.

0: كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا قبلتنا لي، شفقت علينا رب وعضدتنا تيت بينا لذي الساعة.
1: اطلبوا لك ارحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إلي سؤالات وطلبات قدسين منهم بصلاح عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا.
2: يا رب ارحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار،

الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات

عبيدك يا رب، وقدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكونوا محالي من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس، فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفال 12 رسولا، فم ناظر الأنجيلي مرقس رسول الطاهر رشيد بطريرك القديس سيروس ومعلمنا ديوس قورس والقديس أثناسيوس الرسول البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس أوروريوس من وفاة 318 المجتمعين بنيقيا وال150 بالقسطنطينية وال200 بأفسس من فم أبينا الطباوي المكرم بابا أنبا تودروس الثاني فم حقارة ينا مبارك والمجد اسم قدوس الآب والابن الروح

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركاته علينا آمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار، ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. من أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكملين أنفسكم بعضا بمزامير وتسبيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين في كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على روحنا يا آبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا آمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا، صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة، لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحمين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهم، أما وجه الرب فضد فاعل الشر. فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إن كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، أما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، أمين.

0: أعمل آبائنا الرسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس، بركاتهم المقدسة تكون معكم ومعي يا آبائي وأخواتي، أمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، أما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم. أما نحن فأقلعنا من صور وأقبلنا إلى بطولمايوس عكا، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت في لوبوس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس، إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه لأيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة.
1: بسم الله وبالاسم الروح القدس الله الواحد أمين. اليوم الأول من شهر أبيب المبارك، حسن الله استقباله، أعاد عليكم وعلينا ونحن مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب أبا أخواتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 21 للشهداء 305 ميلادية استشهدت القديسة الناسقة العذراء إفرونيا. عاشت هذه القديسة في دير أنيميسا ببلاد ما بين النهرين، وكان فيه 50 عذراء، وكانت رئيسة الدير هي خالتها القديسة أوريانا، فتتلمذت على يديها فربطها بخوف الله وعلمتها قراءة الكتاب المقدس، فكانت تمارس الحياة النسكية بغيرة متقدة. ولما أصار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين اقتحم الجند الدير وأمسكوا الرئيسة وأساءوا معاملتها جدا. فتقدمت إفرونيا إليهم وكانت في العشرين من عمرها، وسألتهم أن يتركوا الأم العجوز ويمسكوا بها عوضا عنها، فربطوها بالحبال وانطلقوا بها إلى الوالي والأم تتبعها. وعندما وصلت إلى الوالي اعترفت أمامه بالسيد المسيح ورفضت عبادة الأوثان واستهانت بكل وعوده، فأمر الوالي بضربها بالعصي ثم مزق ثوبها. وهنا صرخت الأم قائلة: لماذا تريد أن تشعر بهذه الصبية اليتيمة؟ وهكذا احتملت أن ترى ابنتها تتعذب، لكنها لم تحتمل أن ترى ثوبها يشق ويظهر جسدها. غضب الوالي وأمر أن تعصر بالهمبازين وأن يقطعوا لسانها ويكسروا أسنانها، وكان الرب يشفيها ويعزيها. وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسها ونالت إكليل الشهادة، فأخذ أحد الأتقياء جسدها وكفنه ودفنه بزركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيح القديسان ميوكا وتيابان، كان هذان القديسان كاهنين على كنيسة تونة بناحية تندة، وقد وهبهما الله صنع الآيات والعجائب وشفاء المرضى، وكان والدهما ناظرا للكنيسة. وحدث أنه بينما كان القس تيابان يصلي القداس الإلهي جاءه من أخبره أن والده يلفظ أنفاسه الأخيرة ويود رؤيته، ولما كان قد لبس الحلة الكهنوتية ولا يليق به مفارقة الكنيسة، لذلك اعتذر وقال: إن كان الرب يشاء أن أبصره قبل نياحته وإلا فلتكن إرادته. وبعد نهاية القداس ذهب لوالده فوجده قد تنيح فحزن جدا. ولما كانت بعد

ثنيات الكنيسة في حوزته حزن من أجلها، ومضى إلى برية شهيت وتقابل مع القديس الأنبا دانيال قمص البرية، وحدثه عما يخص تلك المقتنيات، فأرشده الأب دانيال إلى مكانها بإعلان إلهي. وعند عودته إلى الكنيسة وجد هذه المقتنيات في نفس الموضع الذي أرشده إليه الأنبا دانيال. وقد عاش هذا القديس مع أخيه الكثب يوخا في سيرة مقدسة وفي رعاية ناجحة حتى أكمل سعيهما وتنيح بسلام، بركة صلواتهما فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم مريمين العجيب الكائنة بديره بجبل أبنوب، والتي دشنها القديس البابا أثناسيوس الرسولي. ولا يزال دير مريمين الشهير بالدير المعلق بجبل أبنوب يحتفل سنويا بهذه المناسبة. بركة الشهيد مريمين العجيب فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم.

سيدنا مرونا وصونا نذكر في سؤالتنا وطي البطن التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك شفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجعنا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

أنصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا آمين. يدخلنا للملك عذارى في إثرها جميع صاحباتها له يقدمنا. يدخلنهن بفرح وابتهاج يدخلنهن

هنا وإلى هنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 أذارا أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس وكان 5 منهن جاهلات و5 حكيمات أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا ففي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أجمل فقمنا وأخرجنا للقائه. حينئذ قام جميع أولئك الأعذار وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن فالأحرى أن تذهبن إلى الباع وابتعن لكن. فلما ذهبنا ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية الأعذار قائلات ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا

0: إن سفاس بروس خمين كرياليسون كرياليسون خنوم اسمي
1: من حقيقة ومن بإلان واحد الله الآب ضابط الكل
2: خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء تأنس الصليب عنا العهد بلاطس بنتس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة نفرد الخطايا.

والموت الذي داخل العالم بحسد إبليس هدمته بزور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين مجد لله في الأعلى.

0: كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبسي الموت. أنا مستحقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير مات السمية بالمسيح يسوع ربانا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرأس كيف برادة وإلى

مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد رب الحق الكائن قبل الدور المالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة. أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دايما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. منك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العظيم

الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

0: قرب الأقربينك من اللهزي لك على كل حال ومنك لكل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورعدان.

0: مستحقين كلنا سيدنا من مقدساتك طهرت لأنفسنا واجسادنا وارواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين ارضوك منذ البدس كل يا رب. سلم كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب وارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام من جميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها ولا نسكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب وارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بما على كنيستك المقدسة لرعوقتي عنك بسلام نذكر يا رب قمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشعب

0: تعتدل ويروح حرثها تكثر أثمارها. أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق، بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن أيضا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين، نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، الذين قدمت باسط ومعطيهم كلهم الأجر السماء.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

بأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسي. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء. آمين. القديسين وسلاباه والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة القديس يوحنا الصابغ الصابغ شهيد القديس فنوصري الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريق القديس سويرس ومعلمنا ديوس قورس قديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا سهبي الفم القديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس قديس ديمتريوس قديس كيرلس قديس باسيلوس قديس أوروروس ناطق بالإلهيات قديس أوروريوس صانع العجائب وقديس أوروريوس الأرمني 318 مكتعين بنيخ 150 بالقسطنطينية ومنتين بأبسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاثة أنبا مقرات قديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبان أنبا أنس القمص أبان أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبان أنبا بولا الطموي عسقيال تلميذه سيد الأبوين القديسين رومين ماكسيموس واد وماديوس 49 شهيد شوخ شهيد قوي القديس الأنبا موسى ويحنس كامل قس بأن بدنيا لموسى بأن أنبا سيزيروس قس بأن أنبا خبصة بالشركة وتدرس تلميذه بأن أنبا شنطر يسمو طاحدين أنبا ويسا تلميذه أبان أنبا برآ مسقف الفيوم والجيزة والقرمس مخيل البحير تلميذه أبان البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوستوس الأنطوني والقديس أبونا القمص بيشوي كامل أبونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك.

كل أحد يا رب الذي ذكرنا اسمهم والذي لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين لقد في إيمان بالمسيح. فضل يا رب أن تنعم في سبيك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم. أبونا القمص كرولوس باسيلي وعبيدك المرحومين إبراهيم غطاس اسكندر عطا الله وذيزي شنودة وسل واسكندر كاميليا الحناوي ونعمة سليمان وأمينة جورج وعزة عزيز ومرسيل فوزي ليندا سليمان وعبدو ميخائيل ونسان سدراك وإلين رياض. كل أسماء التي قدمت في هذا اليوم نيح نفوسهم في حدنا بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد فرشانين سمية في ذلك الموضع. نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك انعم علينا بسلام.

ملكوتك كي بهذا كما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم وبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

كل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لا نجعل لأهل الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا له ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأل ونجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراره.

كلمة الآب الإله الذي قبل الدهور رئيس الكهنة العظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر دعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكانوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا. إذا أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين حل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم ملاهم من كل معرفة وكل فهم كل حكمة روحية.

بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، كانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. بعدما كرزا بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفكا دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرسولية وإكليل

وننعم على تلاميذ القديسين ورسل المكرمين بحلول الروح المعز عليهم، أعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب، بشرونا باسم القدوس ورد

0: نسألك يا سيدنا أنعم علينا بغفران خطايانا، طهر قلوبنا ونفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي بقلب طاهر نجرو بذلة بغير خوف ندعوك يا الله الآب القدوس الذي السماوات، ونقول جبنيون.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: تهري يا رب حركات المقدوسة فينا عن أخلاق المقدسة بالمسيح. نسألك

0: الحقيقة آمين.
1: حق النور.
0: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن. أعترف إلى النفس الأخير هذا والجسد المولد ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كل نوت إلى قديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لوط بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بوندوس سلموا عنا لخشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة يوم لوط لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يطعن خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.

0: الذين قالوا لنا من أجل أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبي إخوتي، سمعت.

0: شريك نصري مواد صارت بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد اقبلت اليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تعيني للدخول الى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لاني بي ازداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد ايماني وتقوى رجائي. فليصل التناول على امل الخلاص ورباسنا النعمة، حل لميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا ابديا، ولجواب حسن قبول امام من بركة الرهيب. اسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت ارادتك. استدعي عليك عقلي وحواسي وارادتي لتبارك وتكون طوى مشيئتك. احيي قلبي وايقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع ان تسكت. سير معي وهدئ روعي، اروي وعطش واضرم لهيم محبتك في قلبي. تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكث معي لان النهار قد مال، ورافقني لن ينسم النهار، فانك وحدك غايتي وسعادتي، انت وحدك يا رب الى الابد امين.
1: يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد الى العلو بهذه التسبح اذكرنا امام
0: الرب، فلنسبح ملك قائلين المجد لله في الاعالي والارض السلام ومن الناس مصر امين.

0: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين.
1: عطية الروح القدس تكون مع جميعكم، امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

الرسالة إلى العبرانيين، الأصحاح السادس. لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم إلى الكمال، غير واضعين أيضا أساس التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله، تعليم المعموديات ووضع الأيادي، قيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا سنفعله إن أذن الله، لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة، اذ هم يصلبون لانفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه، لان ارضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرا وانتجت عشبا صالحا للذين فلحت من اجلهم، تنالوا بركة من الله. ولكن ان اخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق. ولكننا قد تيقنا من جهتكم ايها الاحباء امورا افضل ومختصة بالخلاص، وان كنا نتكلم هكذا، لان الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي اظهرتموها نحو اسمه، اذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. ولكننا نشتهي ان كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء الى النهاية، لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد. فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه قائلا: إني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا. وهكذا استأن نال الموعد، فإن الناس يقسمون بالأعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم. فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه، توسط بقسم حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا، الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. الأصحاح السابع. لأن ملك صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي، الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه، الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. المترجم أولا ملك البر، ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام، بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له
ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم. وأما الذين هم من بني لاوي الذين يأخذون الكهنوت، فلهم وصية أن يعشروا الشعب بمقتضى الناموس، أي إخوتهم، مع أنهم قد خرجوا من صلب إبراهيم، ولكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر إبراهيم، وبارك الذي له المواعيد، وبدون كل مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر. وهنا أناس مائتون يأخذون عشرا، وأما هناك فالمشهود له بأنه حي. حتى أقول كلمة، إن لاوي أيضا الآخذ الأعشار قد عشر بإبراهيم، لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملكي صادق. فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذ الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق، ولا يقال على رتبة هارون، لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا، لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط آخر لم يلازم أحد منه المذبح. فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت، وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملكي صادق يقوم كاهن آخر، قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية، بل بحسب قوة حياة لا تزول، لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله. وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، وأما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء. وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا

شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاط وصار اعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة ان يقدم ذبائح اولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لانه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه. فان الناموس يقيم اناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، واما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا الى الابد. الاصحاح الثامن. واما رأس الكلام فهو ان لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه. فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم، قد تثبت على مواعيد أفضل. فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان، لأنه يقول لهم لائما: هوذا أيام تأتي، يقول الرب، حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم، يقول الرب. لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. الأصحاح التاسع. ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشا من كل جهة بالذهب، الذي فيه قسط من ذهب فيه المن، وعصا هارون التي أفرخت،

ولو حال عهد، وفوقه كروبال مد مظللين الغطاء. أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا، يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة، وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة، ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب، معلنا الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الأول له إقامة، الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم، وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد، لكي يكون المدعوون إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي، لأنه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي، لأن الوصية ثابتة على الموت إذ لا قوة لها البتة ما دام الموصي حيا. فمن ثم الأول أيضا لم يكرس بلا دم، لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا، ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا: هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به. والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرا كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر، فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور
ليبطل الخطأ

عطية بذبيحة نفسه، وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخطايا.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنتعلم درس تاني في حياتنا وفي خدمتنا، كيف نتعامل مع أزمة. أزمة أقصد بيها إيه؟ حاجة صعبة حصلت في حياتك، في بيتك، في خدمتك، هزت كيانك وهزت بيتك وهزت الدنيا كلها. سفر الأعمال مليان هزات، مليان صدمات، مليان أخبار مفجعة، والرغم من كده سفر الأعمال مفرح جدا. يعني حاجة غريبة إن سفر الأعمال مفيش صفحة مفيهاش وجع وغلب، ومفيش صفحة مفيهاش فرح وبهجة وتسبيح. فأعمال خمسة حصل إنه هاجت الهوجة على الكنيسة كلها بسبب الحماس الزائد للأباء الرسل وإيمان ناس كتير قوي. فيقول في أعمال 5:17: قام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة السد

الحقيقيين وامتلأوا غيرة فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة. تصوروا معايا بالكوم بقى بالعدد يعني قبلها بإصحاح بطرس ويوحنا اتمسكوا وطلعوا ما يقدروش يمدوا أيديهم عليهم يعني فطلعوا بسبب معجزة الشاب اللي هو المقعد بتاع باب الجميل كانوا ضربوهم وحكموهم وبعدين خرجوه. المرة دي بقى ال 12 تلميذ اتمسكوا واتحطوا في حبس العامة في السجن وناويين لهم على نية وحش. دول رئيس الكهنة هو نفسه غالبا يعتقد لسه كان حنانيا وقيافة ما فاتش على المسيح كتير. ودول كلهم كانوا اسمها جماعة الصدوقيين. الصدوقيين دول جماعة يهودية متطرفة زي الإرهابيين يعني. جماعة متطرفة وهم دول اللي ادوا جوابات التوصية لبولس يمسك المسيحيين اللي هربوا لدمشق. فدول ناس ما عندهمش رحمة مفتريين وإيمانهم حتى اليهودي مغلوط لا يؤمنوا بالقيامة ولا يؤمنوا بالملائكة ولا يؤمنوا بالأرواح. فهم يهود متطرفين ومع كده وصلوا إلى مركز رئاسة الكهنة. أول حاجة تخوف في الأزمات هو عنصر الفجأة. عنصر الفجأة بيبقى دايما متعب يعني لما يكون في تصاعد للأحداث يبقى الواحد مجهز نفسيا أنه داخل على أزمة. إنما قبلها على طول في العدد اللي قبلها يقول اجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة وكان يبرؤون جميعهم. يعني العدد اللي قبلها على طول بيقول الكنيسة إيه مهيصة، الناس بقت تجيب من البلاد العيانين ويحطوهم في السكة. بطرس يعدي، يوحنا يعدي، يعقوب يحد انتراه، أي حد يحط إيده. فبقت الكنيسة فرحانة ومنطلقة وآلاف مؤلفة بتؤمن وآلاف بتتعمد والحكاية ماشية حلوة قوي. وفجأة فجأة تقوم الهوج عليهم ويتحبسوا كلهم في حبس العام. وبعدين يتقال إيه امتلأوا غيرة. شوفوا حكاية الغيرة دي. الغيرة في الكتاب المقدس نوعين، في غيرة حسنة أو جيدة هي الغيرة في الحسنة، يعني الواحد يغير على أخواته، غيرة فنحاس حلوة، غيرة موسى لما نزل وكان صعبان عليه، غيرة أي واحد على خلاص إخواته. وفي غيرة مرة، غيرة مرة اللي هي الحقد والحسد والغيظ واللي يدخل فيها المؤامرات والافتراء. وقول زي ما يعني اليهود سلموا المسيح غيرة حسدا، إخوات يوسف حسدوه وغاروا منه فوصلوا للمشاكل دي كلها. هنا الغيرة لما تبقى وراء أزمة تبقى مشكلة. ليه؟ لأن القلوب اللي مليانة حقد دي ما بترحمش. فطبعا كل الناس توقعت الشر لأن دول قتلوا المسيح قبل كده، فمش كبير عليهم يخلصوا من ال 12 رسول مرة واحدة. وبعدين حكاية حبس العامة دي، حبس العامة دي يعني توجع شوية. ليه؟ شوفوا في أول أربع إصحاحات نمر الآباء الرسل طلع طلع طلع طلع. يعني إيه؟ بطرس لسه قبلها بكلمة اللي قصاده وقع مات، وقبلها بيقولوا يحطوا ايديهم على اي حد يخف، وقبلها بيتكلموا بألسنة. وبعدين في أعمال خمسة يقول لم يكن احد منهم يكسر ان يلتصق بهم لكن كان الشعب يعظمهم. يعني الرسل بقوا عظماء جدا في نظر المجتمع والناس بسبب العظمة الروحية اللي فيهم، المواهب والقداسة. يقوم اللي زي كده يتحط في حبس العامة. حبس العامة ده يعني بتاع المجرمين والبلطجية وحاجة يعني مهينة جدا. انا بحاول اوصلكم لشعور كل الكنيسة ساعتها. الاباء ال 12 ترموا في حبس العامة وفجأة. طب اللي قادر يعمل المعجزات دي كلها ما يحمهمش؟ مش يستر عليهم؟ مش يمنع ايد رؤساء الكهنة عنهم؟ بعدين الكنيسة هتمشي من غير قيادة؟ دول ال 12 مرة واحدة، لو واحد ولا اتنين الباقيين يغطوا. انما ده المرة دي ال 12 كلهم اتحطوا في الحبس. هنا تيجي صعوبة الازمات. انا كله عاوز اقول ايه الكلام ده يحصل من جيل لجيل. طول عمر الكنيسة بتعدي على ازمات وطول عمر ولاد ربنا بيعدوا على ازمات. صعوبة الازمة تتمثل في كذا حاجة. اولا انها غير متوقعة. زي ما بقول لكم الأزمة صعوبتها بتبقى فجأة غير متوقعة. الحكاية عمالة تعلى تعلى والعدد بيزيد والمعجزات بتزيد وفجأة

كل حاجة بتتقلب غم. الحاجة التانية ان في غيرة، في عداوة مبيتة، في نية وحشة، في مؤامرات صعبة، في ناس قوية بتشتغل. فالموضوع مش سهل، يعني لو حسبناها بالتوقعات الطبيعية لا مش هتعدي على خير، مش كده؟ لو فكرت كده، لو عشت اليوم ده مع الكنيسة هتقول لا دي مش هتعدي على خير، دول هم متغاظين جدا بسبب الناس اللي مشت وراهم، وكونها تجسروا ومسكوهم وحبسوهم يبقى هيخلصوا بأي طريقة منهم. وبعدين ممكن يبقى الناس حاسة بانهيار مفاجئ لغياب الرسل لل 12، يعمل انهيار مفاجئ في الكنيسة، محدش حاسب لليوم ده، محدش مرتب لليوم ده. طب واللي لسه عاوزين يتعمدوا، واللي لسه عاوزين يسألوا أسئلة، واللي عاوزين يتعرفوا على الإيمان، ولو طول الحبس شهر وشهرين، ولو ماتوا، طب الكنيسة هيحصل فيها إيه؟ الأزمات اللي بتعدي علينا بيحصل فيها كده. عنصر المفاجأة أو غير متوقع بيهزنا قوي، لما تقراها قراية طبيعية بشرية لا مش هتعدي على خير، اللي ورا الأزمة دول مجرمين مفتريين. الحاجة الثالثة، طب ده انهيار ما حسبنالوش ما توقعنالوش. هنا بقى يدخل ربنا، لما تبقى الواحد كده واقف عاجز والأزمة تجيب آخرها، نفاجأ بتدخل إلهي رائع. يعني أكيد حد وهو بيصلي في الليلة دي قال له يا رب يعني يعملوا المعجزات دي كلها وتسيبهم يتحبسوا، إيدك راحت فين؟ فين أنت يا رب في الأزمات دي؟ ليه تسيب الكنيسة تتهز؟ ده أنت بتعمل معجزات بالكون. يقول بقى في أعمال 5:19، ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجه. مفاجأة كانت أول مرة من نوعها، بعد كده بقت تحصل كتير فما بقوش مستغربينها. حصلت مع بطرس، بعد كده حصلت مع بولس وسيلة، فالخروج من السجن بقى معتاد. بس على فكرة مش كل مرة برضه، يعني ساعات يدخلوا يتضربوا ويقعدوا وساعات يخرجوا، ما بلهاش قاعدة. إنما اليوم ده بالذات جه الملاك، تصوروا بقى دخلت ملاك على 12 رسول قاعدين في السجن، يفتح تفضلوا، ربنا بيقول مفيش سجن. مفيش سجن ليه؟ قال عشان دي أزمة وانتم مش هتعرفوا تتصرفوا فيها، في حاجات هنسيبكم تتصرفوا فيها وفي حاجات لا. وبعدين الملاك يقول لهم ايه؟ اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. حيلك يا ملاك، طب يروحوا بيوتهم ياخدوا دوش، طيب على الأقل ياخدوا لهم مهلة شهرين كده لما الدنيا تهدى والنفوس تهدى، وبلاش بقى بلاش الانفعالات دي، الدنيا سخنة أو جماعة مفتريين وبعدين مش هتعدي. الملاك بيقول لهم، ربنا بيقول لكم اتفضلوا ورانا شغل، ورانا شغل، مش هنبات في سجن، احنا مش فاضيين للكلام الفاضي بتاعهم ده. قفوا واذهبوا وكلموا الشعب في الهيكل. في الهيكل يعني مش مفيش فن، هيتمسكوا تاني يعني، اصله في الهيكل هم اتمسكوا في الهيكل، تاني يوم يلاقوهم في الهيكل يتمسكوا تاني. مع تصاعد الازمه تشوف ربنا بيتدخل بقى، يحصل التدخل الالهي. حين تعجز النفوس عن العمل تتدخل السماء، دي قاعده في الكنيسه دايما. لما الدنيا تقفل خالص، لما يبقى في انهيار حقيقي، لما تحسبها من كل ناحيه تلاقي ملهاش حل، تاكد ان ليها حل، وحل بقى من فوق، وحل ممتع. ليه؟ ده احلى ولا لو ما كانوش دخلوا السجن؟ لا ده احلى. ليه؟ دلوقتي طالعين بقلب جامد قوي، يعني لو اتقال لهم ليلتها بيقولوا لكم لو فضلتوا تتكلموا فيها سجن، يمكن بعضهم كان يحسبها ويقول ايه؟ طب نهدي شويه. انما المره دي بعد ما دخلوا السجن فجاه وطلعهم ملاك وبيقول لهم اتكلموا، لا نتكلم قوي، يدخلونا في ملاك، يعني الشغلانه محلوله. فهنا التدخل الالهي اجمل جدا من عدم وقوع الازمات. يبقى في الازمات ربنا بتدخله اجمل جدا من لو كانت الازمه ما حصلتش، بالذات لما تتعقد كده. لما يحصل تدخل الهي بالذات في حال الكنيسه بقى، ده معناه استمر، ما توقفش شغلك، تكمله الرساله، تكمل، ما عندناش وقت نضيعه، ما تخافش، ما فيش حاجه في الدنيا تقدر توقف ملكوت الله على الارض. فجايه الرساله قوية جدا وعجيبة، روحوا

كلموا الناس في الهيكل. شوفوا الكلام بجميع كلام هذه الحياة، ما عندناش وقت، ده كلام الحياة الأبدية. فكل ساعة فيها عمر، فيها نفوس، فخسرت الوقت. اتكلموا ما يهمكوش. معنى كده الأزمة ما انتهتش، بالعكس ده كده الحكاية شاطت خالص، لأنه هنشوف اللي يحصل. يقول لما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح، سمعوا الكلام وجعلوا يعلمون، وقفوا في الهيكل يعلموا تاني يوم. طبعا البلد كلها كانت طوارئ، طوارئ ال 12 رسول اتمسكوا في السجن والناس سهرانة بتصلي وكله مرعوب. قال ايه؟ جالهم خبر دول في الهيكل بيعلم، فكل المسيحيين اتلموا في الهيكل تاني. ثم جاء رئيس الكهنة، ده بقى باشا مش فاهم حاجة، والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخ بني إسرائيل اللي هم السنهدرين بقى، السبعين شيخ دول اللي كلهم شياطين، دول اللي كانوا بيحكموا المسيح، وأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم، ومش على بالهم خالص. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، جم الناس تستدعي ال 12 رسول ما لقاهمش، فرجعوا وأخبروا قائلين إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص، والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، مفيش حاجة اتغيرت خالص، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. لم يذكر إيه اللي حصل مع الحراس، لم يذكر، لكن واضح إن في معجزة. الحرس واقف زي ما هو ما يعرفش حاجة، حتى الحرس اللي على الباب مش واخد باله إن جوه فاضي، ما يعرفوش. ملاك طلعهم سربهم كده وقفل وراهم ومحدش حس بحاجة. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم، ما عسى أن يصير هذا، إيه اللي بيحصل ده بقى؟ ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا الحق، وذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم، لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا. إيه اللي فرق عن مسكتهم دلوقتي عن مسكتهم امبارح؟ امبارح بتشطروا وكله يكش، النهارده والناس كلها عرفت ان فيها معجزه، العساكر هي اللي كش، لان الجمهور اللي في الهيكل ده بيبص لهم كل ما ده بتفخيم وعظمه واحترام، دول ناس مش دول انبياء، دول حاجه مش قليله، فالناس هتاكل العساكر لو زودوها. فنفس العساكر بقوا خايفين ليه؟ يعني لا بعنف غالبا اشاره ان الليله اللي قبلها كانت بعنف، لما مسكوهم أول مرة كانوا بيهنوهم، يعني فيها إهانة أو عنف. دلوقتي لا، لا بعنف، ممكن تتفضل معايا يعني على الاسم كده، لأنه لو ما تفضلش بالذوق براحته، لأنه وراء ألفات دلوقتي. إيه اللي بيحصل في الأزمات؟ ربنا ساعات ما ينهيش الأزمة، كانت ممكن تخلص، ربنا ساعات يطول يطول بس يتدخل، لكن لما يتدخل ما يخلصش. بتبقى حاجات غريبة كده في حكمة ربنا، يتدخل ويبان انه بيتدخل انما ما تخلصش، بدليل ان هم اتسجنوا تاني. طب يا رب الملاك اللي كتر خيره جه فتح السجن، يعني ايه فاشل مثلا؟ دخل فتح السجن رجعوهم تاني اليوم السجن، مش معقول. ربنا عاوز يقول انا هنا بس مش عاوز يحل لسه، لانه في حاجات تانية عاوزة تحصل. يحصل كده في الازمات، ربنا يظهر وتبقى ايده واضحة ولو تدخل واضح، انما ما تخلصش، لان لسه ليها بركات تاني. اول بركه ان الناس كلها تشجعت، الناس كلها تقوت، نفس الرسل بقوا فرحانين انه في ملائكه بتحرسهم وان ربنا مأيدهم، يقول لهم كملوا كلام ما يهمكوش. وبعدين يبصوا بقى في عينين الكهنه ورؤساء الكهنه، اختلفت خالص. يعني لو كانوا قبلوهم امبارح كان التانيين قاعدين رجل على رجل بصين للرسل من فوق، دلوقتي الموقف مختلف، الرسل هم اللي بصين لهم من فوق، يعني هنجيب لكم الملاك. لم يجدوهم في السجن حصل ارتباك، ربنا يتدخل تحس ان الاعداء مرتبكين، تحس ان الشياطين مرتبكين مش قد الكنيسه، يحصل ارتباك الناحيه الثانيه، شغل ربنا كده. وبعدين ارتياب، ارتابوا، ايه اللي بيحصل؟ في حاجة بتحصل، ده مش شغل طبيعي، الأحداث دي مش طبيعية. هما ما يعرفوش قصة الملاك اللي فتح، محدش شاف على فكرة، هما كل اللي شافوه إن الجماعة اللي كانوا في الحبس واقفين في الهيكل بيوعظوا، محدش عارف إزاي. وبعدين تيجي بقى باحترام، قلبت باحترام،
أن ربنا أجبر حتى رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود والعساكر على احترام الرسل. يعني الشعب كله كان بيعظمهم، إنما لسه فاضل فئة غصب عن عينيهم تبص لهم باحترام، فيحضروهم لا بعنف، تعاملوا معهم بمنتهى الاحترام، دول بشر مش عاديين، دول تبع السماء. فلما أحضروهم، نشوف ما خلصتش ليه، أوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية ألا تعلموا بهذا الاسم؟ تحسوا أن النغمة مش بتاع التحقيق خالص، يا جماعة ما يصحش، إيه الخيبة؟ يعني تحس أنه موقفه ضعيف خالص، هو مش فاهم إيه اللي بيحصل. فابتدى الكلام تحس أنه هو موقفه ضعيف: أما أوصيناكم وصية ألا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. ده هو اللي في موقف ضعف، يقول لهم أنتوا قلبتوا الدنيا علينا، عاوزين نطلع إحنا يعني متهمين إن إحنا قتلنا الرجل، على ربنا يسوع له المجد. بطرس بقى إيه، خلاص سخن فرصته. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. تطلع أنتوا من إيه، إيه توصونا يعني، ربنا موصي وصية تاني، قولوا زي ما تقولوا، احنا لينا اللي يوصينا. إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه. عيني عينك، هم بيقولوا هتجلبوا علينا دم هذا الإنسان، قالوا طب ما احنا عاوزينها فعلا كده، أنتوا فعلا اللي قتلتوه. شوفوا الرد الجريء، هم عاوزين يقولوا احنا ما كلناش ذنب، لا أنتوا اللي قتلتوه، أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، وهذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. فلما سمعوا حنقوا، يعني اتنرفزوا جدا واتغاظوا جدا وعاوزين يفرتكوهم ومش عارفين يعملوا ايه، لأن بطرس بقى عيني عينك بقى يقول لهم: أيوة أنتوا اللي قتلتوه، وإحنا هنفضل نشهد ونبشر وهنسمع كلام ربنا ومش هنسمع كلامكم، ويعني أعلى مفخلكم مش عارف ايه. والروح القدس أيضا الذي أعطى الله للذين يطيعونه. طبعا رد فعل الكلام ده، دول ناس مش سهلين، عملوا مجلس مشورة، لازم نموتهم، لازم نموتهم. شوفوا تصاعد الأزمة، يعني يجوز امبارح بطرس ما كانش يرد بالشدة دي، وكانت ايه ياخدلهم علقة كده وايه ما تتكلموش تاني، دلوقتي لا، دول مش هيجيبوها البر، احنا نموتهم ونخلص، لأن الرسل عرفوا طبعا بدليل أن معلمنا لوقا سجل أن المشاورة كانت نقتلهم، فجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم. هنا يبان إيه؟ أن ربنا في الأزمات يسمح بيها ليه؟ عشان يشوف إيه رد فعلك أنت في الأزمات، هتكمل ولا هتخاف؟ هتكش وتجبن ولا أنت فاهم أنك بتشتغل مع ربنا؟ في اختبار طاعة. لو واحد من التلاميذ روح بيتهم وقال لا انا مش هقف بقى، مش هينفع نقف في الهيكل تاني، تبقى بهدله وضرب واهانه وقله قيمه، خلينا بالعقل، لا مفيش كلام زي كده، سمعوا الكلام وراحوا الهيكل وبشروا ويحصل اللي يحصل. فهنا في اختبار طاعه ان التلاميذ بيقولوا حاضر لربنا مهما كلف، ومستعدين هنا يموتوا كلهم. ده بقى ايه قوه الشهاده، الشهاده بقت اقوى في الازمه. بطرس تقوى لما حصلت معجزة وملاك وخروج من الحبس، ولقى الكهنة الشياطين دول مرعوبين منهم، كل ده اداله قوة، فبقى يتكلم بمنتهى الجرأة: انتوا قتلتوا المسيح، واحنا هنفضل نشهد لربنا يسوع، وعاوزين كل اسرائيل يبقوا مسيحيين يتوبوا عشان ياخدوا الغفران. منتهى الجسارة والجرأة، معاها طبعا استعداد للاستشهاد. يمكن بعضهم كان يكش شوية، بعد العظمة دي محدش فيهم خايف من الموت، تحسوا ان التلاميذ واقفين واقفة مش فارق معاهم، عندناش مشكلة، شوفوا تتشاوروا توصلوا لايه، انما احنا مش هنغير كلام. اجمل ما في الشهادة الاستعداد للاستشهاد، كلمة شهادة واستشهاد في اليوناني واحدة، مارتيريا دي، يعني حين تشهد انت شاهد او شهيد، وحين تستشهد انت اعظم شاهد. ليه؟ لأنك مش بتشهد بكلامك، بتشهد بدمك، بتشهد بعمرك، فالموضوع قوي، مش مجرد بقى منطق وكلام ومين الحجة بتاعته أقوى، لا، ما هو اللي يدفع عمره تمن
ده يبقى عارف هو بيعمل ايه، يبقى الحقيقة اللي بيدافع عنها هو متأكد منها فعلا. بصوا على الموقف ده وقولوا لي مين الأضعف ومين الأقوى. الأزمة قلبت الموازين، خلت الرسل هم الأقوى وخلت الكهنة والعساكر هم الأضعف. العساكر خايفين من الناس والكهنة واقفين بيحيلوهم. الأزمة هي اللي عملت كده. الأزمة طلعت مين المتهم ومين البريء. بقى دلوقتي رؤساء الكهنة هم المتهمين بقتل ربنا يسوع، بينما قدام كل الناس الرسل الأبرياء. فواضح أن الأزمة كشفت حاجات كتير قوي، فربنا سمح بالأزمة. الحكاية تعرت قدام جمهور الشعب أن الجماعة الكهنة دول بطلين والجماعة الرسل دول قديسين، وربنا مع دول مش مع دول. ومهما ضحكوا علينا وقالوا لنا أصل دول بيخدعوكم، لا، الحق مع الرسل مش مع رؤساء الكهنة والقادة. مين الجبان ومين الشجاع؟ تلاميذه منتهى الشجاعة واللي عايلين الهم هم رؤساء الكهنة، هم اللي فعلا عمالين يحسبوها يمين وشمال، نقدر نخلص منهم ولا الشعب يقوم بثورة. نفس السيناريو اللي حصل مع ربنا يسوع قبلها بكم سنة، كانوا عايلين هم يخلصوا من ربنا يسوع عشان الشعب، عشان كده خلصوا منه في 10 ساعات والناس مشغولة بالفصح، عشان هم مش قد مواجهة الناس. آخر جزء بقى يقول إيه؟ فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل. شوفوا ربنا لما يتدخل في الأزمات. اتدخل أولا وعمل إيه؟ بعت الملاك فتح السجن قال لهم كملوا شغل، بس ما خلصتش، اتسجنوا تاني وتحكموا تاني. قال لهم هوريكم إن الحل ما أسهل الحل، مش محتاج الحل معجزات على طول، هو كل مرة من إيد ربنا، بس مش لازم ملاك ومش لازم معجزة. طلع واحد اسمه غمالائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا. قال معلش خدوهم على الحبس شوية، عاوز أتكلم معكم مع 70 شيخ. ثم قال لهم أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس. يبقى واضح أنه هو كمان إيه؟ يآمن يتهز يبتدى يفهم، لأن ده كان معلم بولس الرسول، فكان رجل كويس من أفضل اليهود في التاريخ غمالائيل. لا غير يعني ما غير سمعان الشيخ. فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا، لأنه قبل هذه الأيام قام سوداس قائلا عن نفسه أنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. هو عاوز يوصل لإيه؟ ما بلاش نقف لهم، لو هي مش من ربنا هتروح لوحدها. وحكى لهم قصتين، قال لهم طلع لنا واحد اسمه سوداس عمل أزعرينا من كام سنة ولم 400 واحد، وكان عامل ثورة، وبعدين في الآخر ماتوا اللي حواليه كلهم اتبددوا وراحت لحالها الحكاية. عاوز يقول ما ممكن يحصل لهم كده. وبعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب. واضح أن ده عجوز، لأنه غالبا بيتكلم عن أيام الاكتتاب اللي ولد فيها ربنا يسوع. فاكرين لما قيل أن المسيح اتولد في أيام الاكتتاب، عشان كده كان مضطر يوسف ياخد العذراء ويروحوا بيت لحم عشان الاكتتاب. فبيحكي قصة بقى لها يمكن 40 سنة. وأزاغ وراءه شعبا غفيرا فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. فالآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس. عجب، مين اللي بيكلم؟ واحد منهم. آخر حاجة ممكن تخطر لهم على بال إن واحد منهم بيقول لهم ابعدوا عن الناس دول، تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، هيمشي لوحده هيخلص لوحده، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوا. يبقى هو واضح هو نفسه ابتدى يتشكك، إحنا صح ولا غلط؟ الناس دي مش عادية، وقفتهم قصادنا دلوقتي مش عادية، جرأتهم الغريبة دي مش عادية، إقبال الناس على كلامهم وهم شوية صيادين جهلة مش عادي. فهو الراجل بيفكر، ما تعماش وراء قلبه، فغالبا هو بدأ يميل للإيمان. والبعض بيعتقد أن غمالائيل آمن في آخر حياته. فهنا بيقول لهم لو كان من ربنا هنحارب ربنا؟ فانقادوا إليه، كلهم تأثروا بكلامه، ودعوا الرسل وجلدوهم. الله، طب مش خلصت يا رب؟
يعني فيها ملاك وفيها معجزة وفيها غمالائيل وبرضو يتضربوا. ما هو ربنا عايز يديهم بركة، هيطلعوا من الأزمة كده بلوشي، يعني لازم ياخدوا حاجة برضو. يبقى ربنا له حكمة في كل حاجة، يتدخل لكن ما يحلش، بعدين يتدخل تاني ويحل ونطلع مضروبين. طب وماله المضروبين دي؟ هتشوفوا بقى نتيجتها. جلدوهم وأوصوهم ألا يتكلموا باسم يسوع. هي مشكلة الجماعة دول زي الشياطين، بيكرهوا اسم يسوع. في الدفاع الأولاني قال لهم أما أوصيناكم وصية ألا تتكلموا بهذا الاسم، مش عايزين يقولوه. فمين زي بهذا الاسم؟ خايفين يقولوا اسم يسوع زي الشياطين بالظبط. فهنا ضربوهم عشان ما يقولوش اسم يسوع. عرفتوا ليه الواحد بيقول اسم يسوع كثير؟ لأنه مرعب للشياطين، بيضربوهم عشان ما يقولوش اسم يسوع. أوصوهم ألا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم. وأما هم، مش حد بقى يروح يقول لربنا طب يا رب يعني مش كان فيها ملاك ناكل العلقة ليه؟ طيب يعني كان المفروض نطلع بالذوق ونروح بيوتنا. بالعكس فرحوا جدا انه تأكدوا ان ربنا قادر يحميهم وما يخليهمش يتضربوا، لكن اداهم هدية كمان يتألموا من اجل اسمه. يعني جنب النجاة اللي اداها لهم وقوة الشهادة اللي شهدوا بيهم، كمان محبش يحرمهم من بركة الألم من أجل المسيح. وده اللي خلى لوقا يقولها بالطريقة دي، يقول خرج ذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يا رب هتسمح لنا أن احنا كمان نتهان عشانك أو نتضرب من أجل اسمك؟ ده كتير قوي، ده احنا كده ترقينا، ده احنا دخلنا على التطويب السابع على طول. طوباكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجلي كل شر كاذبين. عدينا السبع تطويبات كده ودخلنا على الاخير، اجركم عظيم في السماوات. فهنا الحته دي اللي هي بتوجع دي، الجلد والضرب، كان صداها عند الرسل ايه؟ ايجابي جدا، ما انزعجوش ابدا، بالعكس فرحوا قوي لأن ربنا رقاهم وثق فيهم لدرجة يلا هبتدي اسمح لكم تتألموا من أجل، هبتدي اسمح لكم تتصلبوا معايا. انتوا كده طلعتوا درجة، خدتوا سلمة أعلى شوية، مش كفاية تشهدوا لي، تعالوا كمان اتعذبوا معايا بقى، ده كده كريدت عالي قوي. يهانوا من أجل اسمه وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت. مفيش حاجة اتغيرت طبعا، هم يقولوا اللي يقولوه، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يعني النتيجة ايه؟ كرازة ما تهزتش شعر، مفيش حاجة اتغيرت خالص، انما ايه اللي حصل؟ بقى فيها ملاك، بقى فيها نجاة، بقى فيه شهادة للقريب والغريب، وفي الاخر فيه اكليل اتحط في السماء بسبب العلقة دي، ومفيش حاجة اتأثرت. حلوة الازمة ولا وحشة؟ لا حلوة قوي. اذا جات على كده تبقى الحكاية حلوة قوي، جات أزمة وانهيار وخوف ورعب، إنما نتائجها جميلة أوي. إذا حل الأزمة أو في وجود الأزمات في حياتنا ممكن تكون هي السبب اللي تسخن الإنسان فيه. الكنيسة كلها سخنت واتنقلت نقلة كبيرة بالأزمة دي، نقلة روحية، نقلة إيجابية، حماس وغيرة عند الناس كلها. التلاميذ نفسهم اتضعفت قوتهم بعد الليلة دي لما شافوا المسيح واقف معاهم بالوضوح ده، والملائكة معاهم، والوصية واضحة، روحوا اتكلموا تاني، والحكاية ديتها في الآخر ضرب من أجل المسيح. طب وماله؟ لكن ده بيدافع عنهم من ألسنة أعدائهم، الحماس زاد. كمان حصل فرح روحي غريب، كلمة خرجوا فرحين دي أصلها غريب، في حد يتجلد ويبقى مبسوط؟ في حاجة هنا، في سر في الموضوع، في حاجة جوه بتحصل، دي مش حاجة منطقية، لا دي حاجة روحية، ده رد فعل غير طبيعي لواحد موجوع ومهان في كرامته ومظلوم بس يبقى فرحان، دي حاجة مش طبيعية. بس ده عمل الروح القدس بقى، فهم داقوا ثمر الروح، داقوا الفرح الداخلي. كمان فهموا يعني ايه مكافأة الألم، يعني ربنا حب يكافئهم على نجاحهم في الاختبار فداهم علقة مكافأة. العلقة بتترجم في السماء الإكليل كبير قوي، فكده هم مبسوطين. وبعدين فهموا بقى ان هم يلغوا دماغهم بقى خالص، يعني يمكن حد كان بيفتي ويقول للتلاميذ طب اسكتوا شوي، طب أجلوها شوي، طب رضوهم، طب قولوا لهم كده وكده هنسكت، طيب حاضر، طب هنحاول، أبدا، طب نشوف لكم حامي، طب ندفع لهم فلوس رشوة،
بص بقى الغي بقى دماغك خالص والغي المنطق البشري في الازمات. مفيش غير تسيب ربنا يشتغل براحته، يتاخر براحته، يتدخل براحته، ما خلصتش برضه براحته، تطلع في الاخر مضروب وبرضه كويس خير، لازم فيها بركات. حل زي ما الازمه جت غير متوقعه، كمان حل الازمه بيجي غير متوقع. الأزمة ابتدينا وقلنا جت حاجة مفاجأة غير متوقعة في الوقت اللي كانت التلاميذ في قمة مجدها بتعمل معجزات بالكوم والناس بتموت فيهم تحبهم جدا، الدنيا قفلت خالص. جه الحل برضه غير متوقع، مين كان يحلم أن غمى لئيل الفريسي هو اللي يحامي عنهم ويشفع فيهم ويطلعهم من الموت. وتنفرج الأزمة عشان تبقى رصيد للكنيسة، وتنفرج الأزمة في حياتنا تبقى رصيد لإيمانك. الأزمات دي رصيد، يعني حياتنا بدون أزمات حياة فاضية ضعيفة، إيمان ما استواش. إنما أزمة وراء أزمة وانفراجة وراء انفراجة تلاقي الأزمات تبقى لمجد الله الذي له كل مجد وكرامة إلى الأبد.

0: فحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن كل أوان إلى ظهر الظهور كله. أمين. من كنيسة الشهيد ماري جرجس المزاحم ببساطة النصارى نقدم لكم سيرة الشهيد ماري جرجس المزاحم. أتمنى أن كل بيت يحتني هذه السيرة العطرة المباركة.
1: ونحن نتبع ونتمتع برعاية أبينا طوباوي المقرب من مطران القديس الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة ديميانة وسكرتير المجمع المقدس. الرب يثبته على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة بشفاعة القديسة الطاهرة العذراء مريم والشهيد ماري جرجس مزاحم وبصلوات صاحب القداسة البابا المعظم القديس البار الأنبا شنودة الثالث. وتقيم الكنيسة احتفالاتها الروحية

وفي الاحتفالات يحضر آباء كهنة موقرين كل يوم، ومعهم رحلات من شعبهم، ويوم 26/6 بيحضر ويشرف ويبارك سيدنا الطوباوي المطران الأنبا بيشوي، يصلي القداس ويضع الحنوط على الرفاط ويلقي العظة ويرسم شمامسة، وبيبقى يوم رائع جدا ننتظره من السنة للسنة، ونتمتع بسيدنا في هذا اليوم ونعيش طوال القداس كأننا في السماء، ونتناول جسد الرب ودمه من يد سيدنا المحبوب جزيل الاحترام مطرنا الأنبا بيشوي. الكنيسة بترحب بالزائرين كل يوم، والقداسات في الكنيسة طوال السنة يومي الجمعة والأحد، وفي الصوم الكبير نضيف يوم الأربعاء. والوصول للكنيسة سهل جدا، كنيستنا بعد طلخة 15 كيلو، طريق طلخة شربين دمياط، وتوجد يافطة كبيرة مكتوب عليها من فوق دمياط شربين، ومن تحت مكتوب بطرة بوساط، وفي يافطة صغيرة مكتوب عليها بوساط نحو الشمال وندخل بوساط النصار. لكن لو احنا جايين من دمياط او شربين او من دير القديسة ديميانة، يبقى بعد كشك مرور بطرة نلاقي يافطة بتقول كفر بساط ما نحوتش، بعدها يافطة صغيرة بتقول بساط نحو اليمين، ونمشي حوالي كيلو واحد ونلاقي الكنيسة. عموما ساعة ما نشوف أعمدة طويلة بيسموها أذاعة بطرة، تعرف إن سيادتك في المنطقة، تهدي السرعة وتشوف اليافطة وتدخل بالسلام. الشهيد بارجرجس مزاحم أبوه كان غير مسيحي، وتزوج شابة مسيحية اسمها مريم، تزوجها عنفا غصب عنها وعن والديها وعن خطيبها، خلف منها 9 صبيان وبنت واحدة. الزوجة اللي هي مريم صممت تروح الكنيسة كل يوم حد. واحد من ضمن الأولاد التسعة اسمه مزاحم، وهو عمره 12 سنة تقريبا، اشتاق يكون مسيحي، واشتاق يتناول من جسد الرب ودمه، وطلب من أمه فعلا، قال لها نفسي أتناول. أمه فهمته إنه ما ينفعش يتناول وهو ما تعمدش. لما ألح عليها أعطته جزء من لقمة البركة. القصة بتقول إن لقمة البركة صارت في فمه كالشهد. قال لها يا ماما لقمة البركة زي الشهد في بقي، أكيد التناول أحلى من كده وأهم، عمدينا عشان أقدر أتناول. قالت له أبوك يقتلك، أنا نفسي أعمدك أنت وإخواتك كلكم، لكن ما باليد حيلة، أعمل إيه؟ أبوك صعب وعايز محدش منكم يتعمد. وفعلا سأل أبوه، قال له عايز أتعمد. أبوه حلف وقال له لو عملت كده أقتلك. من هذا التاريخ بدأ مزاحم يدرس ويفتش في الإنجيل المقدس، حفظ آيات كتيرة تثبت لاهوت السيد المسيح، وحفظ آيات تثبت سر المعمودية ولزومها للخلاص، وحفظ آيات تثبت أهمية سر التناول، وعرف إن ليس بأحد غيره الخلاص، وعرف إن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي للناس به ينبغي أن نخلص، وعرف إن من يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. وكان يصلي كتير بالليل، من ضمن صلواته كان بيقول يا سيدي يسوع المسيح الذي من علي ارحم مسكنتي ولا تميتني إلا على أمانة والدتي، واجعلني مستحقا أن أعتمد بماء المعمودية وأتناول من جسدك ودمك مثل أمي وأقاربي، وبعد ذلك أموت على الأمانة الأرثوذكسية. كبر شوية واقتنع تماما وصمم يتعمد علشان يتناول ويعيش الحياة الروحية. الكلام ده في القرن العاشر الميلادي، سافر دمياط عشان يتعمد هناك، دخل الكنيسة وكان أبونا بيعمد بعض الأطفال. مزاحم بيقول له عمدني يا أبونا، قال له أبونا أعمدك إزاي؟ لازم أقعد معاك ساعتين على الأقل.

أشوف اعترافاتك وتوبتك وإيمانك، والنهاردة ما عنديش وقت، تعال الصبح بكرة بدري وأنا أقعد معاك، وإذا كنت تستحق العماد أعمدك. أبونا دخل الهيكل لكامل القداس مزاحم، لقى نفسه في المعمودية لوحده، قال معقول المية قدامي وما تعمدش؟ قفل باب المعمودية وعمد نفسه، فرح جدا بهذا التصرف وتناول، ورجع بساط النصارى فرحان. حكى لأمه اللي حصل، فرحت جدا وقالت له تعال أخطب لك واحدة مسيحية بالمرة، يعني ما كسبش من العيلة واحد، أقعد أحبل وأخلف وربي 9 صبيان وبنت ما كسبش واحد. خدت مزاحم ابنها وقعدت مع أبونا أبانوب اللي كان كاهن في كنيسة السيدة العذراء ببساط النصارى في القرن العاشر الميلادي، قالت لأبونا ابن مزاحم اتعمد وبيتناول ويصلي معايا بالليل، انام واصحى الاه لسه بيصلي، عايز له عروسه يختارها له ربنا بمعرفه قدسك. شويه ودخلت عليهم سيوله بنت ابونا، ربنا وضع محبتها في قلب مزاحم، وام طلبوها من ابونا، ابونا رفع قلبه للرب وشعر بارتياح ووافق، عمل لهم خطوبه وبعد مدة كللهم. يوم الإكليل آخر النهار مزاحم قال لسيولة أنا عايز أعيش حياة البتولية بقوة ربنا. قلت له أشكرك يا رب، وأنا كمان نفسي أعيش حياة البتولية. وفعلا عاشوا الاتنين حياة البتولية، ودي درجة عالية جدا جدا من القداسة. صحيح الزواج سر مكرم، لكن البتولية أمر أعظم، زي البابا ديمتريوس الكرام في تاريخ الكنيسة، طوباك يا مرجرجس مزاحم وطوباك يا قديسة سيولة. في يوم من الأيام مزاحم بيحكي لسيولة قصة عماده بالتفصيل، سعلت جدا، قالت له ازاي تعمد نفسك؟ ناقصك حاجات كتير ومهمة، فين جحد الشيطان؟ فين الرشم بالميرون 36 رشم؟ فين نفخة الروح القدس؟ فين أبونا اللي عمدك؟ أحسن حاجة تشوف أب كاهن يعمدك ضروري. مزاحم سافر إلى قرية اسمها محلة خلف قرب سمنود، وهناك قاعد مع الأب الكاهن وقدم توبة واعترف وأعلن إيمانه بالسيد المسيح وحكى لأبونا الماضي كله. أبونا قال له أنت بركة كبيرة، وعمده وسماه جرجس في المعمودية، إن اسم مزاحم كان اسم غير مسيحي ومنتشر في العائلات الغير مسيحيين اللي بيخلفوا كتير، أو لو الست بتخلف توأم يسموا ابن من أبنائها مزاحم. وكان مزاحم توأم مع طفل آخر في بطن أمه، عشان كده سموه مزاحم، لكن أبونا سماه جرجس في المعمودية، ومن يوم عماده أصبح اسمه جرجس والشهرة مزاحم. الطرف الثاني اللي هم أخواته وأبوه وعمامه لما عرفوا عذبوه عذابات شديدة جدا جدا جدا. أقول لحضراتكم عينات من عذاباته وليست كلها. في مرة اتلم عليه 70 ولد أشرار يعذبوا فيه، ضربوه فتحوا راسه وجابوا سيولة زوجته وضربوها 50 جريدة على ظهرها، عذابات شديدة. المسيح إلهنا كان بيشفيه، وكان دايما مزاحم يسامح كل الذين أساءوا إليه ويصلي لأجله. القديس مزاحم أخذ سيولة وعاشوا في دير القديسة ديانا 3 سنين خلوة، عشان كده في كنيسة في دير القديسة ديميانة باسم الشهيد مارجرجس مزاحم والـ40 عذراء. لما ندخل الكنيسة القديمة نحو الشمال نلاقي الكنيسة، كنيسة الشهيد مارجرجس مزاحم والـ40 عذراء وسيدنا الطباوي

نيابة المطران الأنبا بيشوي بيجدد حجاب الهيكل بتاعها، وهتبقى كنيسة بركة كبيرة لكل الزوار. رجع من القديسة دميانة، سكن في وسط النصارى في منزل والد زوجته أبونا أبانوب، وكان بيركع 500 مطانية في اليوم في أيام الأسواق. مرة استشار راهب من دير أبو مقار، قال له أترهبن ولا أفضل هنا؟ أبونا الراهب قال له حياتك في الرهبنة طوال العمر لا تساوي يوم واحد من اللي أنت هتستحمل فيهم العذاب، خليك هنا. وفعلا القديس مارجرجس مزاحم سمع كلام أبونا الراهب وفضل في بوساط النصارى يتحمل أنواع العذاب. ظهر له ملاك الرب وقال له تقوى يا حبيبي جرجس، لأن من يصبر المنتهى فهذا يخلص. دخل الكنيسة سمع الإنجيل يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، وكان يشجع زوجته ويستعد للاستشهاد. مرة مسكوه بصقوا في وجهه وضربوه على رأسه بغير رحمة، وضربوه على عنقه بالحديد حتى تكسرت عظامه، وهو يتحمل كل هذا العذاب بصبر وإيمان. وعدوه بذهب وفضة لو ترك المسيح، رفض بشدة. قال لهم انتوا عايزين ابقى زي يهوذا الاسخريوطي اللي باع المسيح؟ مش ممكن، حي هو الرب، لو اعطيتموني جميع ما تملكون لن اجحد سيدي يسوع المسيح. جابوا حبل ليف وربطوا رقبة القديس في صار مركب، وبعد مدة حلوه وضعوه في السجن، ضربوه بالسيار، أيدوه بقيود حديدية، كل ذلك وهو لم يفطر عن الصلاة والصبر ويصلي من أجل المسيئين إليه. ضربوه على رأسه شقوها ورموه في السجن، وقالوا مش هيكمل ساعة ويموت. ظهر له رئيس الملائكة ميخائيل وستره بجناحيه وقال له تقوى يا جرجس ولا تخف، فإن التعب يسير والراحة أكثر. وشاف الواقعة دي راهب مسجون معاه اسمه مينا من دير أبو مقار، وهو اللي كتب سيرته. مزاحم صلى صلوات حارة من أجل نفسه ومن أجل زوجته ومن أجل اللي بيعذبوه، ونام. ظهرت له السيدة العذراء سلام الرب عليها في شبه حمامة، نشرت جناحيها على رأسه ووضعت فمها مكان الجرح اللي في رأسه. صحي من النوم مسك جناحيها، الحمامة طارت وشعر مزاحم بالشفاء الكامل، لم يكن به ما يؤلمه. السلام لك يا مريم الشفيعة الأمينة، وطوباك يا مزاحم. ظهر نور عظيم في السجن نور البلد كلها، الناس اندهشوا، لكن زوجة متولي الحرب قالت ده نور سماوي ظهر ليعين هذا الرجل المسجون على اسم السيد المسيح له المجد، إنها كانت مسيحية هي أيضا. أب كاهن من دمياط اسمه أبو الخير شاف رؤية. إيه هي الرؤية؟ شاف ملاك معاه ثلاث أكاليل. سأله لمن هذه الأكاليل؟ قال الملاك هذه الأكاليل معدة لجرجس المعذب على اسم السيد المسيح، اذهب وبشره بهذا. أب كاهن من بيلة كان عنده مرض في رجله ليس له علاج، ذهب لزيارة القديس ومسك يد القديس مزاحم ومشاها على رجله، شفي تماما وخرج وهو يمجد الله. الرب يسوع ظهر لمزاحم ومعاه الملاك ميخائيل والملاك جبرائيل، منظر عظيم. طوباك يا مارجرجس يا مزاحم، أكسيوس المسيح له المجد، ظهر له يشجعه ويقويه. دخل الأشرار عليه وضربوه على جنبه اليمين بجريدة حديد، انقطعت عروقه. صرخ سيدي ومخلصي يسوع المسيح أعني.
سيولة زوجته زارته كثيرا، كانت بتشجعه على احتمال الآلام. فخده ورم وأصيب بحمى شديدة ودمه كان بينزف، وكل هذا تحمله الشهيد مرجرجس مزاحم بصبر. يا ريت نتعلم حياة الاحتمال، نتعلم حياة الاحتمال من الرب يسوع أولا ومن الشهيد مرجرجس مزاحم ثانيا. صلى وقال: يسوع حياتي، يسوع قوتي، يسوع رجائي، يسوع مجدي، يسوع فخري. سيدي يسوع المسيح اسمع صلاتي، صرخت إليك لئلا يأتوا إلي غدا ليخرجوني خارج المدينة ليقتلوني، ولا أقدر أمشي فيضحكون علي ويهزؤون بي ويقولوا إلهه لم يقدر أن يشفيه ويستضعفوه. يا ذا القوة والقدرة والمجد والملك الدائم إلى أبد الآبدين، آمين. في نصف الليل دخل عليه رئيس الملائكة ميخائيل وجاب له رداء جديد وغطاه به وقال: افرح يا حبيبي جرجس، وشفى فخده في الحال. والقديس شكر ربنا من كل قلب. دخل عليه ناس من أجد قهلية وطلبوا منه بركة ياخدوها معاهم. أعطاهم المناديل اللي كان بيربط بها رجليه قبل شفائه، أخدوها بفرح كبير. سيولة زوجته سمعت بالكلام ده، دخلت تقول له: مين أنت علشان تعطي المناديل للناس؟ أنت هتعمل زي معلمنا بطرس ومعلمنا بولس، اللي يجي لك هنا تقبل رجليه معلش، اللي يجي لك هنا قول له اذكرني في صلاتك، لكن لا تعطي المناديل المشبعة بالدماء للناس تاني. سمع لها وبكى بكاء مرا. هي طبعا خايفة عليه من البر الذاتي والكبرية. دخل عليه الأشرار في السجن، واحد رفصه في بقه النوراني وجرحه جرح عظيم وسال الدم في المكان، وجابوا مطرقة كبيرة وضربوا القديس إلى أن وقع مغشيا عليه. الرب يسوع ظهر له وقال له: السلام لك يا حبيبي جرجس، ذا الاسم الحلو في فم كل إنسان. تقوى وتعزى. وكان الرب يسوع معاه كتاب وقال للشهيد مرجرجس مزاحم: كل ألامك وأتعابك مكتوبة في هذا الكتاب. ومزاحم شاف ملائكة كتير سجدوا للرب يسوع، وظهر أيضا الشهيد مرجرجس الروماني ومعاه شهداء وقديسين للقديس مرجرجس مزاحم. الأشرار طلعوه من السجن ورجموه بالطوب وتركوه ومضوا وقالوا خلاص هيموت. الرب يسوع ظهر له وشفاه من جراحاته، وفرح القديس فرحا عظيما جدا انه بقى يشوف الرب يسوع، شوف العذراء مريم، شوف الملائكة، ويشوف مرجرجس الروماني والشهداء والقديسين، يتعزى ويمتلئ قلبه بالسلام الحقيقي: اذكرنا ايها الشهيد امام الرب يسوع ليغفر لنا خطايانا. ودع زوجته وقبلها وقبلته وقال لها: اذكريني في صلاتك دايما، استشهادي خلاص على الابواب. دخل واحد يقول له: طوعني وارجع لدينك، يعني عايزه يسيب المسيح. قال له القديس: اذهب عني يا شيطان، لا اطيعك، واعلم ان موت هذا العالم قد اخترته لنفسي. وصلى القديس صلوات حرة قبل استشهاده وقال: يا سيدي يسوع المسيح، هذا هو اليوم الذي كنت أنتظره، ارسل لي معونة من عندك. ضربوه بالسياط بغير رحمة ولا شفقة، ضربوه بالعصية وبالحديد. 1500 رجل أشرار يضربوه فيه ولم يمت، إن إلهنا يعطي قوة احتمال لأحبائه الشهداء. والشهيد كان بيحب الآية التي تقول: لا تخاف من الذين يقتلون الجسد. واحد جاب طوبة خزف حاد ووضعها في فم القديس لكي لا يصلي، صلواته بتغيظهم: ارحمنا يا رب. ولكن إن سكتوا لسانه ما يقدروش يسكتوا قلبه المملوء بالحب الحقيقي للرب يسوع المسيح.
طعنوه بالحربة في بطنه خرجت من ظهره ولم يمت، لأن إلهنا أرسل الملاك طلع من جسمه الحربة وشفاه شفاء تام. وكان الشهيد باستمرار يسامح كل الذين يعذبوه ويصلي لأجلهم. تعلم من مخلصنا الصالح الذي على الصليب قال: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم يفعلون ما لا يعلمون. يا ريت نتعلم التسامح والحب والصلاة من أجل المسيئين إلينا تبقى بركة. ظهر له الرب يسوع وقال له: تعال إلي يا حبيبي جرجس، ارث الملك المعد لك قبل إنشاء العالم، تقوى أنا معك إلى أن تكمل شهادتك. أعددت لك 3 أكاليل، الأول لأجل محبتك وعمادك، والثاني لأجل البتولية، والثالث لأجل العذاب والاستشهاد. الحق أقول لك، كما أظهرت اسمي أمام الناس سوف أظهرك أمام الملائكة في السماء. ومن أخذ شيئا من جسدك الطاهر وكفنه أنا ألبس الحلة السمائية. ومن بنى كنيسة على اسمك بنيت أنا له بيتا في ملكوت السماوات. ومن أعطى صدقة على اسمك أنا أشبعه من خيرات السمائية. ومن اهتم وأظهر العذاب الذي احتملت لأجلي كتبت اسمه في سفر الحياة. ارفع عينيك إلى السماء تنظر جميع طغمات الملائكة والقديسين واقفين ينظرون إليك. لا تخف يا حبيبي جرجس، قد قربت ساعة استشهادك. انظروا يا أحبائي كيف كان الرب يسوع يحب ويظهر له ويكلمه. طوباك يا مزاحم، القديس تهلل بالروح القدس وقال: من أنا حتى يظهر لي إلهي ومخلصي ويكلمني؟ تقدم إنسان شرير وضربه 3 ضربات بالسيف لم يقطع السيف رقبته. تقدم آخر وضربه بالسيف فشق رأسه نصفين وأخذ المخ ورماه في البحر، وجابوا حجر كبير وحطموا رأسه وسلم الروح. فرح الأشرار بموته، ربطوه من رجليه وجروه عند البحر، وجمعوا حطب وولعوا نار في الحطب لكي يحرقوا القديس. الرب يسوع ظهر للقديس وشفاه ولم تحرقه النار، وقف سليم يصلي: يا تبارك اسمك يا رب يسوع المسيح. واحد اشترى نخلة ناشفة ووضعوها حول القديس وولعوا فيها ليحترق القديس معها، فلم يحترق أيضا. يوم بالكامل يحرقوا في القديس ولم يحترق. الأشرار قالوا: اتفضحنا، وجابوا كبريت وزفت وشقوا بطن القديس وطلعوا أحشائه ورموها في النار. انطفأت النار وجابوا قطع خشب وشبعوها بالزفت ودخلوها في بطنه مكان أحشائه وأحاطوه بالخشب وأشعلوا النار. إلهنا الرحيم ظلل على جسده فلم يحترق أيضا، مثل 3 فتية في أتون النار. قطعوا الجسد قطعا وضعوه في أفة، وضعوه في مركب علشان يرموه في وسط البحر. اضطربت المركب من الأمواج وكانت هتغرق، أخذوا الجسد ورموه في الماء فلم يغرق ولكن ظل عائما. شاب مسيحي ماشي على الشاطئ أخذ الجسد ووصله لزوجته سيولة، وكانت تفوح من الجسد رائحة زكية، وجعلته في تابوت وأوقدت أمامه أنديل يضيء ليلا ونهارا وشاع خبره في كل مكان. والدته أيضا اضطهدوها واستبعدوها، كانت في طنطا. لما عرفت بكت كثيرا جدا وقالت: يا ولدي الحبيب يا نور عيني وفرح نفسي، ليتني كنت عندك لكي أرى استشهادك. ظهر لها الملاك وعرفها الطريق، وصلت بساط النصارى وارتمت على التابوت وقت طويل وبكاء كثير، وقالت لابنها الشهيد: لا تنساني، أنا أمك البائسة المسكينة، اطلب من ربي الغفران لخطاياي. الكنيسة في بساط النصارى أثرية. سيدنا الطباوي مطرنا الجليل أنبا بشوي قال لنا بفمه الطاهر: هذه الكنيسة هي الوحيدة في العالم كله على اسم الشهيد ماري جرجس مزاحم.

يا ريت يا أحبائي تصلوا باستمرار من أجل هذه الكنيسة كي تكون بركة لشعبها وبركة لكل الزائرين، وكل من يحضر الكنيسة ويسمع هذه السيرة العطرة تتغير حياته ويحب ربنا من كل قلبه ويتعلم من هذه القصة تعاليم حية تفيده في حياته الروحية. وبشفاعة السيدة العذراء صلوات الشهيد نرجس مزاحم الرب يغفر لنا خطايانا ويعطينا سلام حقيقي دائم. وعندنا مذبح جانبي باسم السيدة العذراء لأي رحلة يحب يصلي القداس التاني، ونرحب بالرحلات في كل يوم. الرب معكم، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الآن وفي الأوان إلى ظهر الدهور كلها آمين. أحكي لحضراتكم بقوة ربنا بعض من معجزات المزاحم. كان في واحدة سيدة محبة لمزاحم وإنسانة لقية عايشة مع الله، أصيبت بمرض خبيث ملوش علاج، مرض خبيث ملوش علاج، وكل التقارير الطبية وكل الفحوصات والأشعاعات بتقول إن هو المرض الخبيث، وكانوا عاوزين يستأصلوا ثديها. فبقت حزينة جدا، بقت حزينة جدا وتتشفع بالشهيد مرجبة المزاحم. وجه يوم العملية فعلا وراح للدكتور لإجراء العملية، ولكن الدكتور قال لها روحي. قلت له أروح إيه؟ مفيش أمل في شفائي ولا إيه؟ أروح إيه؟ قال لا لا روحي بالسلامة، أنت ما عندكيش عملية. إزاي؟ واستغربت. الدكتور كشف عليها بدقة، وجاب أطباء تانية وكشفوا عليها قالوا لها دي معجزة، وأنت لازم حصل أي حاجة إحنا ما نعرفهاش، أنت ما عادش عندك عملية إطلاقا. فالست فهمت على طول إن الشهيد برجرجة المزاحم تشفع من أجلها وتم شفائها بدون عملية، والست لسه موجودة نشكر الله. ومن فرحتها جابت نجفة كبيرة جدا، أكبر نجفة متعلقة في وسط الكنيسة هي اللي جايباها، ربنا يعوضها، ودي معجزة قوية لا تنسى بشفاعة الشهيد مرجرجة المزاحم. احنا بنعمة ربنا كان عندنا بيت قديم قبال الكنيسة على طول، مقابل الكنيسة على طول بيت قديم بتاع مرتب الكنيسة السابق، تنيح والكنيسة استراته من الورطة، والشعب كله كان نفسه انه يتبنى استراحة لزوار المزاحم. فلما ربنا بعت الخير وبقى معانا كده حوالي 1000 جنيه فرحنا جدا وقلنا نبدأ. فرحنا لسيدنا صاحب النيافة القديس الطباوي الأنبا بشوي، قلنا له يا سيدنا احنا معانا 1000 جنيه وعاوزين نبدأ نبني استراحة للمزاحم، لأن بيجي لنا ضيوف ومش عارفين بنقعدهم فين ومحتاجين نبدأ في المباني. فسيدنا بحكمته ربنا يخليه لنا شجعنا وصلى من أجلنا وساعدنا بصلواته وساعدنا ماديا وشجعنا على البداية، وبدأنا نشكر الله عملنا أساسات حلوة يعني تنفع ل7 أدوار. عملنا أساسات حلوة، عملنا أعمدة بقوة ربنا بتاعت الدور الأول، وبعد كده الفلوس خلصت وأصبحنا مديونين، أصبحنا مديونين. وقلنا نعمل إيه بقى؟ قلنا ناخد أجازة كده طويلة حوالي 4 شهور كده على ما نحوش تبرعات من الزوار عشان نقدر نصب السقف الأولاني. وخلاص وعايشين بقى في الأجازة فترة يعني استراحة كده، وبنجمع تبرعات من الزوار. وبعدين في يوم رحت صليت قداس في بسنديلة، قرية تبعنا اسمها بسنديلة، صليت قداس هناك يوم الجمعة. يعتبر بقى طول الأسبوع ما نزلتش بساط لأن ساكني لسه في شربين. نزلت يوم السبت بساط النصارى عشان نصلي عشية وأبات كالمعتاد ونصبح نصلي قداس الحد. أنا نازل عشان أصلي عشية لقيت نجار المسلح اسمه عم محمد شغال للسقف، يعني عمال يشتغل في النجارة
وبيوضب للصبة بتاعت السقف وجايب خشب جديد وعمال يشتغل بهمة ونشاط وعمال يشتغل وقرب يخلص. أنا فوجئت بصراحة، كانت مفاجأة بالنسبة لي لما لقيت النجار شغال وقرب يخلص. اتصلت بأمين الصندوق وبلجنة الكنيسة، أعضاء مجلس الكنيسة، وقلت لهم هو ربنا بعت حسنة، يعني ربنا بعت تبرعات وبناء عليه جبت الراجل اشتغل في السقف؟ دي مفاجأة حلوة دي. لقيتهم بيستغربوا وقالوا لي اسم الصليب يا ابونا، ده احنا مفكرين انك انت اللي جالك تبرع وانت اللي بعت للراجل نجار المسلح يجي يشتغل. قلت لهم الحكايه دي لغز ولا ايه؟ وبعدين دخلنا صلينا عشيه وعملنا تمجيد المزاحم، بس تمجيد بقى يعني عموله باللحن الكبير، وبعدين نمنا وطبحنا الصبح صلينا القداس. وانا في العزه بتاعه القداس قعدت اقول للناس بنعمه ربنا ما تشيلوش الهم، اللي عنده مشكله يجيبها عند ربنا ويشوف هيتصرف ازاي. ربنا فتح طريق في البحر، ربنا طلع ميه من صخره، ربنا شبع الالاف من خمس خبزات وسمكتين. طبعا الكاهن بيبقى مجهز العزه من قبل منها بيوم ولا بيومين، وانا عمال اوعظ وناس المشكله بتاعتنا خالص، اتابيني بوعظ على روحي وانا مش زريان. خلص القداس وبعدين وانا بشرب الميه من الصينيه دخل واحد يقول لي يا ابونا، قلت له نعم، قال لي انا معايا 1000 جنيه، كنت في مصر واتقابلت مع فلان الفلاني وسالنا على المباني، لما عرف ان احنا واقفين ادانا 1000 جنيه وقال لي وصلها لابونا بولا، العمل ما يوقفش في كنيسه المزاحم ابدا، وانا معايا 1000 جنيه يا ابونا في جيبي. واحد تاني كان معاه دفتر بيجمع تبرعات جمع 100، واحد تاني كان معاه دفتر تبرعات جمع 105، اصبح المجموع 1205. الكلام ده قالوا لي وانا بشرب الميه من الصينيه في نهايه القداس، بقيت اسمع لده واسمع لده واسمع لده. خلصت ورشيت الميه على الناس واعلنت المعجزه للشعب، قلت لهم من دقائق كنا مديونين لكن النهارده نشكر الله دلوقتي معانا 1205. وفرحنا. لسه طالع في حوش الكنيسه كده وواقف اتفرج على الشغل، لقيت الراجل جاي يقول لي مش هتجيبوا لي بقى فلوس، انا شغال من يوم الخميس، مش هتجيبوا لي فلوس؟ عاوز فلوس وعاوز المول، الحديد والرمل والاسمنت والزلط والحاجات دي. قلت له حاضر، حد قال لك ان احنا فقراء؟ حد قال لك ان احنا مفلسين؟ حد قال لك ان احنا ما حلفناش؟ اللي انت عايزه اللي انت عايزه. وفعلا ادينا له فلوس وجبنا له المول ونشكر ربنا. السقف وكان جميل جدا ومعجزه قويه وحلوه خالص. المعجزه فين بقى يا احبائي؟ انا بقول للشخص اللي معاه 1000 جنيه بقول له الفلوس دي معاك من امتى؟ قال لي بصراحه يا ابونا من يوم الخميس، من يوم الخميس الفلوس في جيبي، بس انا ساكن في طلخه ما فضيتش اجي الكنيسه الا النهارده الحد. وبعدين لحد دلوقتي ما نعرفش مين اللي جاب الراجل يشتغل نجار المسلح. انا سالت الشعب كله ما حدش راح قال له تعال اشتغل. ولما سالت عم محمد بقول له مين اللي جابك تشتغل؟ قال لي واحد منكم قال لي تعال. انا هقول له نمره بطاقتك كام ولا هقول له اسمك ايه؟ حاجه عجيبه يعني. نفهم ان لما الفلوس اتدفعت في مصر المزاحم راح للراجل وقول له تعال اشتغل، وجيه فعلا يشتغل وما يطلبش فلوس الا لما الفلوس توصل. لما الفلوس توصل الكنيسة بدأ هو يطلب فلوس، يعني اشتغل الخميس والجمعة والسبت ما طلبش فلوس إلا يوم الحد، مع أنه معودنا ياخد فلوس مقدم ويعذبنا في مواعيده على ما يجي، لكن المرة دي المزاحم لما قال له تعالى جه يشتغل وما طلبش فلوس إلا لما الفلوس وصلت. نشكر الله، دي معجزة أيضا لا تنسى. وبعدين فاض نون في الشارع، اسمنت ورمل وزلط وحاجات بيضه في الشارع، قلنا بدل ما تتبعزع يا عم محمد اعمل لنا العمويد بتاعه الدور الثاني، وجبنا له تكمله، جبنا له تكمله بقى واصبحنا مديونين ثاني. جبنا له تكمله وعمل العمويد بتاعه الدور الثاني واصبحنا مديونين. هو لما حس بقى ان احنا اصبحنا مديونين عمال بيلم خشبه وحاجاته بقى عشان يعزل يروح يشتغل في اي مكان ثاني. فامين الصندوق بيقول له يا عم محمد انت بتلم خشبك وماشي؟ قال له اه. قال له ليه؟ قال له اشوف لي حسنه في مكان تاني ما دام انتوا بقيتوا مديونين. فامين الصندوق الله يبارك له قال له طب ما تشتغل في السقف التاني وتجهز نفسك للسقف التاني.
فانا ميلت على الاستاذ حبيب امين الصندوق وبقول له هو احنا معانا فلوس علشان تقول له اشتغل في السقف الثاني؟ ده احنا مديونين. فامين الصندوق قال لي يا ابونا يعني احنا كان معانا في الاولاني؟ قلت له الله يبارك لك، على حسب ايمانك ربنا يعطيك، اشتغل يا عم محمد. وفعلا قعد يشتغل ويجهز للسقف الثاني، واحنا طلعنا لفينا لفه كده، ربنا بعت اللي يقض ويفيض، وصبينا السقف الثاني، وكانت معجزه قويه. صبينا السقف الثاني وربنا بعت الخير اللي يقض ويفيض بشفاعه الشهيد ماري جرجس المزاحم. معجزه ثالثه، كان عندنا السور الابلي واطي ودايب، حته مايله وحته واقعه وحته مفلقه ومش متاسس وواطي، واللي ماشي في الشارع كشفنا. فقاعدين في يوم نتكلم مع بعض بعد القداس ونقول لبعضينا نفسنا نبني السور، نفسنا نهد السور ونبنيه، وعمالين نتمنى امنيات ان السور يتهد ويتبنى. اتابي اللي معاه البركه اللي هنبدا بيها فعلا في قلب الكنيسه، عمال بيزور ويقبل الايقونات ويقبل في المذبح، وعمال ياخد بركه الكنيسه قبل ما يجي لنا في المكان اللي احنا قاعدين فيه بناكل لقمه فطار مع بعض. فوجئنا لانها داخل علينا اكل معانا. كنت فين يا استاذ فلان؟ قال كنت بزور في الكنيسه من جوه. وبعد ما كان معانا وشرب الشاي طلع مبلغ كبير نشكر الله من جيبه، وقال ديت الشهيد ماري جرجس المزاحم. قلنا له نشكرك يا رب، احنا عمالين نتمنى نتمنى عشان نبدا في السور، اتابي البركه في قلب الكنيسه اللي احنا هنبدا بيها وما احناش دريانين بشفاعه الشهيد ماري جرجس المزاحم. وفعلا بدانا نشتغل في السور بقوه ربنا وبشفاعه المزاحم. فوجئنا واحنا بنشتغل طلع علينا ناس الله يسامحهم يقولوا لنا ما تبنوش، لازم تخش جوه متر، لازم ولازم وتحدي، ولازم نجيب ورق ونمضيكم، ولازم وهنروح المحاكم وهنوقفكم، وتحدي وكلام صعب زي ما انتم حضراتكم عارفين. فالمهم قلت له يا عم فلان انت بتعاند ربنا، مش بتعاند ابونا بولا، انت بتعاند ربنا، ان دي بيت الله وانا هسيبك لضميرك. وسبته في الشارع ودخلنا الكنيسه من جوه. صلينا صلاه باكر في الاجبيه، وفاجأ في ايه في الاجبيه وكاني لاول مره اصلي بيها، المزمور اللي بيقول يا الله الهي اليك ابكر، في اخره ايه بتقول ايه؟ لان افواه المتكلمين بالظلم تسد هليلو يا. قلنا له يا رب عايزين من دي النهارده، عايزين الايه دي النهارده، عايزين تنفذها النهارده، لانك انت وعودك صادقه وامينه. وفعلا يا احبائي صدقوني طلعنا لقينا الراجل قالع جلابيته وعمال يشتغل مع العمال، قاعد يشتغل مع العمال ثلاث ايام يشتغل مع العمال. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، والعمل تم بسلام بشفاعة الشهيد ماري جرجس المزاحم. المعجزة اللي بعد كده حصلت معايا أنا الضعيف، كان عندي حصوة في الحالب الشمال بقالها 4 سنين، سنتين من قبل الكهنوت وسنتين وأنا في الكهنوت، يعني هي في جسمي من سنة 83 تقريبا، وتمت الرسامة في 85 وقاعدة في جسمي لغاية 87. وكان من حين لآخر يجيني مغص كلوي وقيء وتعب وإرهاق وتعب شديد خالص، لأنها مشعبة وبيتة في الجسم، وكل ما أعمل أشعة ألقاها في نفس المكان ما تتحركش. ورحت لطبيب مشهور في المنصورة، وكان معايا طبيب تاني، وكان معايا أب اعترافي أبونا شنودة، وكشف بدقة وقال لي دي عايزة عملية جراحية ضروري، لكن ما اقدرش أعملها لك وهي ملتهبة، خد العلاج ده هوت، ولما الالتهاب يروح أنا لازم أعمل لك عملية جراحية. وبعدين أنا عندي السكر، العملية الجراحية مش عارف بقى هنوصل لفين، هنخش في متاهات كبيرة. وبعدين رحت اجتماع الكهنة في دير القديسة دميانة، سيدنا الأنبكشوي شاف عليا التعب، قال لي مالك؟ قلت له عندي حصوة في الحالب الشمالي ومعذباني وتعبان خالص وبيجيني مغص يوميا. كنا في

احتفالات المزاحم في يونيو، احتفالات المزاحم من 16 ل 26 يونيو كل سنه. في وسط الاحتفالات كان في اجتماع كهنه وحضرته، وبقول لسيدنا بيجيني تعب يوميا، مغص يوميا، وفي علاج باخده يوميا. قال لي ربنا هيشفيك، وصلى لي ودعالي وشفع لي. ونشكر الله بعد ما رجعت من اجتماع الكهنه رجعت على بساط النصارى، وبالليل ابتداء من الساعه 12 بالليل حسيت بألم شديد، الميه البول اتحبس وبدات هي تتحرك، كل ما اخش دوره الميه تتحرك، وألم شديد. كنت ازعى واقول يا يسوع يا عذراء يا مزاحم، وبقيت اصرخ وولول، وبقيت ماشي محني من الألم، وهدومي بقت عرق كلها، وبرتعش في نفس الوقت من الإجهاد. والساعة 2 بالليل بقيت مرهق جدا جدا، والناس واقفين حواليا يبكوا بالدموع. وبعدين جابوا لي دكتور من بساط اداني بنج وشدها، لأنها كانت وصلت لآخر مرحلة، شدها بسهولة جدا وأنا محتفظ بيها عندي. حصوة كانت في الحالب شمال 4 سنين ونزلت مشعبة، ونشكر الله نزلت بدون عملية جراحية، ودي بشفاعة العذراء والشهيد مرجيل بن المزاحم. وورتها لسيدنا، سيدنا قال لي المزاحم بيحبك، نزلها لك قبل عيده بيوم. وفعلا ورتها للناس في عيده سنة 87، ورتها للناس اللي كانوا حاضرون في عيد المزاحم يوم 26 يونيو 19 بقونا عيد المزاحم. المعجزة الخامسة اللي بعد كده، عندي شماس حلو مواظب على الكنيسة، كان في دبلوم صنايع. حكايته ان هو من زمان وعنده صمام في القلب تلفان وعاوز يتغير، وعشان اهله خايفين يعملوا له العملية الصعبة دي والمدة طولت، اصبحوا صمامين، صمامين في القلب عاوزين يتغيروا، ودي مش سهلة. وفحوصات واشعاعات، كل الاطباء قالوا لازم الصمامين يتغيروا. طبعا الصمامات دي بتيجي من الخارج، وفعلا باختصار اتحدد يوم العمليه في مستشفى القلب هيلوبوليس، ورحنا علشان اجراء العمليه. قالوا الدكتور هيشتغل من 12 ل 4:30 مساء في العمليه، وبقينا كلنا واقفين، اللي يصلي بالاجبيه واللي يبكي بالدموع واللي يشفع بالمزاحم. عديت اللي واقفين لقيتهم 20، انا من ضمنهم، من حبايبه وقرايبه واهله، واقفين نصلي في جنينه تحت، والعمليه شغاله فوق، الدكتور شغال في العمليه. ف يعني المزاحم عاوز يعرفنا ويطمننا انه واقف معانا بيشفع من اجلنا، والعمليه هتنجح. يعمل ايه معانا؟ المده طويله، من 12 ل 4:30 مده طويله واقفين، فالمزاحم عايز يطمننا. في واحد اسمه الاخ فخري، يبقى عم الشماس اللي بتعمله العمليه. الاخ فخري دخل دوره الميه وجه، كان عنده حصوه هو كمان، وشايل علاجه في جيوبه وماشي متالم معانا. فدخل دوره الميه وجه، والحصوه اهي، الحصوه اهي، وماسكها في ايده، وبقى فرحان خالص. الحصوه نزلت من غير عمليه فجاه كده في دوره الميه، والعمليه شغاله فوق، عمليه كبيره بتاع الصمامين. بقينا فرحانين، هنفرح ولا نزعل؟ محتارين، نفرح للحصوه ولا نزعل للعمليه؟ لان احنا نتمنى بس الدكتور ينزل يقول مبروك، ما يقولش حاجه تاني، لان نجاح العمليه مش 100%، تغيير صمامين في القلب ديت عمليه مش سهله. فانا قلت لهم يا جماعه المزاحم بيطمنا انه موجود معانا وبيشفع من اجلنا، ودي عربون نجاح العمليه الكبيره اللي شغاله. واخذت الحصوه واحتفظت بيها مع الحصوه بتاعتي. وفعلا الساعه 4:30 نزل الدكتور يقول يا جماعه الف مبروك، ألف مبروك، ونشكر الله نجحت العملية. نجحت العملية بتوفيق من ربنا وبمعونته وبشفاعة المزاحم، وخرج من المستشفى بسلام وبقى حلو خالص، وملازم للمذبح وبيصلي معايا في الهيكل، وأيضا دخل الامتحان دبلوم صنايع ربنا نجحه، مع أنه كان قاعد شهور نايم علشان العملية. يعني دي معجزة مركبة، يعني نجح في العملية، نجحت ونجح في الامتحان، وحصوة عمه الأخ فخري نزلت في نفس يوم العملية. نشكرك يا رب، يتمجد اسمك يا رب،
ونشكرك يا مزاحم لأنك معانا حتى في مصر وحتى في كل مكان بتشفع من أجل ولادك وحبايبك وبتعمل معانا معجزات. على فكرة المزاحم لما بيحب يظهر بيظهر كرائحة بخور، ما بيظهرش كشخص عادي، بيظهر كرائحة بخور الكل يحس بيها والكل يهلل، لأن بتبقى ريحة غير عادية من غير سوريا ومن غير قداس ومن غير حاجة، وحصلت كتير وشهودها كتير واللي شموها موجودين وبيحكوا. كل ما المزاحم يلاقي أي إنجاز أو أي عمل حلو في الكنيسة يظهر كرائحة بخور يتهلل بيها الكل ويفرح، والمزاحم تملي يفرح قلوبنا بظهوره كرائحة بخور. المعجزة اللي بعد كده التالتة، الأستاذ حبيب ربنا يبارك له أمين الصندوق يعتبر والد الشماس اللي تغير له صمامين في القلب، برضه حصلت معاه معجزة. كان عنده حسوة أيضا، هو روخر كانت مع الزباه زي بالظبط، ففي الاحتفالات بتاعت المزاحم سنة 90 كان واقف في القداس متألم وروح راكب عجلته وروح بطرة، بين بطرة وبين الكنيسة حوالي 2 كيلو، روح وبعدين بصيت لقيته رجع بسرعة ما لحقش يستريح ورجع بسرعة. ايه في ايه؟ وراني الحفوة، قال لي مجرد ما وصلت البيت الحفوة نزلت من غير عملية طبعا، ووراني الدم في الملابس بتاعته، واخدت الحفوة احتفظت بيها كبيرة مش صغيرة، واحتفظت بيها. يعني دلوقتي عندي 3 حفوات، الحفوة بتاعتي والحفوة بتاعت الاخ فخري والحفوة بتاعت الاستاذ حبيب. الظاهر المزاحم تخصص حفوة ولا ايه؟ لكن برضه هو شغال في كل المجالات. قلت لحضراتكم المعجزة الأولى كان سرطان، كان مرض خبيث، وقلت لحضراتكم المعجزة بتاعت الشماس كانت صمامين في القلب. يعني هو مش متخصص في حاجة واحدة بس. شفعنا الشهيد مارجربة المزاحم شفعته قوية، لأن المسيح إلهنا قال له كل من يتشفع بيه أعطيله طلباته، لأن إلهنا ظهر له وجها لوجه وكلمه وطمنه وقواه لما كان بيتعذب، وقال له اللي يشفع بيك أنا أعطيك سؤل قلبه. المعجزة اللي بعد كده، في مرة جالنا واحد من المحلة وهو الست بتاعته، وبعدين الراجل محني كده شوية، فأنا قلت بقى الراجل ده أكيد هيجي في نهاية القداس ويطلب أي مساعدة. عموما لو طلب أي مساعدة نديله، إحنا زي ما بناخد برضو ما فيش مانع ندي. أنا قلت كده في سر يعني. صلى معانا ودخل يتناول، وهو بيتناول معاه لفة كده، إحنا قلنا سندوتش دي ولا إيه؟ هنقول له سيبه بره السندوتش ما يخشش الهيكل، ما رضناش نحرجه، وسبناه صلى معانا وتناول معانا. بعد التناول بعد القداس قعدنا ناكل لقمه ونشرب شاي مع بعض، فبعدين قال لي يا ابونا مفيش كده مكان هادي نقعد فيه شويه كده نتكلم مع بعض شويه؟ قلت اه. قلت في سر بقى هو عايز يطلب مني بس يعني في حته هاديه. قعدنا مع بعض فلقيته فتح اللفه بتاع اللي هي سندوتش دي، وفاجأ الاقيها بركه كبيره، عشرات الجنيهات بل مئات الجنيهات وبركه كبيره، وقال دي عشور ابني في الخارج وبعتها خصيصا للشهيد مرجبة المزاحم، وارجو انكم تولعوا له شمعه وتذكروه في صلواتكم دايما. اشكرك يا رب. احنا كنا وقتها واقفين في المباني، واقفين فعلا لان ما معناش، وكنا مشحرين مفيش فلوس خالص، فربنا بعت في الوقت المناسب، والسندوتش الاناث سندوتش مبروك قوي يعني مئات الجنيهات. نشكر الله، ربنا يعوض كل من له تعب، وبشفاعة العذراء والمزاحم كملنا المضيافة، بقت 3 أدوار النهاردة الاستراحة، 3 أدوار. نشكر الله قبل الكنيسة على طول. المعجزة اللي بعد كده كان في واحدة سيدة فاضلة من بلقاس، كل ما تحبل تسقط، كل ما تحبل تسقط، فجت هي وامها صلوا عندنا القداس وقالت ندري عليا يا مزاحم
لو ربنا اداني خلف بشفاعة

بتاعتك اجيب هديه حلوه للمذاكره. فامها قالت لها يعني انت بتحط العقده قبل المنشار، انت هتستني لما يبقى يعمل لك معجزه وتخلفه وبعدين تجيب هديه؟ ده اسمه كلام؟ هاتي هديتك في الاول وهو هيشفع لك وان شاء الله هتخلفي وتبقي حلوه خالص. قالت لي طيب يا ابونا فيه ايه اللي ناقص في الكنيسه؟ قلت لها احنا عندنا الاستراحه ناقصه هي الشبابيك. فبعثت فعلا راجل خد المقاسات، وبعد ايام بسيطه الشبابيك وصلت للمضيفه، وفعلا ربنا ادالها حبل وما سقطتش بقى وخلفت ولد وسموه مايكل. وجيت سيدنا الانبابوله كان مساعد الانبابشوي اياميها قبل ما يروح طنطا بالسلامه، جي بنفسه عمده في كنيستنا في مارجركة المزاحف في بساط النصارى، وكانت فرحة كبيرة، وكانوا جايبين فيديو يسجل قداس ويسجل العماد. وهذه معجزة أيضا لا تنسى. العيلة دي كلها بيعمدوا في جميانة، لما جه سيدنا يقول لها يلا نعمد لك في جميانة، قلت له إلا مايكل ده ابن المزاحم وجاي نتيجة شفاعته ولازم أعمد في المزاحم، وفعلا عمدت عندنا في مارجركة المزاحف في بساط النصارى. المعجزة اللي بعد كده جاني واحد من بطرة من شعبنا يقول لي يا ابونا عاوزين نعمل منحة للمزاح. قلت له يا ابني ما فيش امكانيات، قال لي مش هنكلف الكنيسة حاجة، كل واحد يجيب خلية كده من عنده، لان معظم شعبنا فيهم نحالين كتار. وفعلا الفكرة نجحت، وبشفاعة المزاحم كل واحد جاب خلية، واللي جاب خليتين والمزاحم بقاله منحل نشكر الله وبنقطفه. يوم ما جم الشباب يقطفوه اول مره شموا ريحه بخور غير عاديه، وبقوا فرحانين جدا. المزاحم فرحان بالفكره وفرحان بالمنحل وفرحان بالشباب اللي بيشتغل بدون مقابل في منحل المزاحم، والعسل بتاعه بنحطه في الكنيسه للزوار والاحباء بياخدوا منه فرحانين، عسل حقيقي بركه كبيره، والعلب كده عليها صورة مارجركة المزاحم بركة كبيرة ومشروع ناجح يدر مكتب حلو للكنيسة عشان يستمر العمار، وده برضو بشفاعة الشهيد مارجركة المزاحم نشكر الله. المعجزة اللي بعد كده كان فيه اثنين سيدات قديسات حلوين، هم أصلا من بطرة لكن اشتروا عمارة في مصر الجديدة ومسكنينها كلها، وقاعدين هم في الدور الرابع من ضمن الشقة، يعني هم قاعدين في شقة في الدور الرابع ومسكنين الشقة كلها. اللي تاكنين في الدور الأرضي غير مسيحيين، فبنوا عمارة ملكهم، فبالتفاهم أخذوا 4000 وسلموا المفاتيح للمسيحيات وفضوا الشقة ومشوا. مفيش بعد يومين ثلاثة راجعين يقولوا الشقة بتاعتنا، هاتوا المفاتيح. الله، طب والفلوس اللي خدتوها؟ قالوا ما خدناش. طب انتوا عايزين الشقة على أي أساس؟ قالوا العقد معانا أهو. أتابي المسيحيين نسوا معاهم العقد ما طلبوش، فهم اتكلوا على إن العقد معاهم وعاوزين الشقة تاني، إحنا ناخد الشقة تاني. هاتوا المفاتيح مش هنديكم المفاتيح، عاوزين يفتحوا الشقة. فواحدة منهم طلبت النيابة، فجت النيابة حرضت على العقد والمفاتيح وقالوا يبقى الوضع على ما هو عليه لما القضاء يقول كلمته. وفعلا بقت قضية وتحددت الجلسة الأولى، وفي الجلسة الأولى المحامي بتاع السكان اللي رجعوا في كلامهم دول بيتكلم بقى بثقة وبشجاعة لأن العقد معاه والقانون في صفه، وعمال بيتكلم بقى بجراءة وفاكر بقى هيكسب القضية 100%. القاضي عمال يفتح في الحاجات اللي متحرز عليها العقد والمفاتيح، يفاجأ بالمفاتيح متعلق بها مدلة المزاحم. كانوا السيدات المسيحيات أخذوا مدلة المزاحم من عندنا من المكتبة بتاعتنا وعلقوها في المفاتيح. فالقاضي مسك المفاتيح كده وقال تبقى الشقة بتاعت مين؟ لو الشقة بتاعت الناس دول يبقى هيعلقوا فيها المزاحم ليه؟ الشقة بتاع المسيحيات دول. وفعلا بمدلة المزاحم اللي متعلقة في المفاتيح السيدات المسيحيات كسبوا الشقة، وبقت فرحة كبيرة خالص، ورحنا مصر ورشينا فيها مية وبقوا فرحانين، ودي معجزة لا تنسى. نشكر الله ونشكر الشهيد مارجركة المزاحم على معجزاته القوية اللي بيعملها معانا. دي بعض معجزات المزاحم.

من معجزات كثيره لا تحصى ولا تعد. وان شاء الله لنا لقاء في شرايط اخرى نسجل معجزات المزاحم اللي بتحصل معانا باستمرار. بركه شفاعته وصلواته تكون معانا امين. نتشرف بيكم بحضراتكم في زيارتنا، وان شاء الله لما تيجوا الكنيسه تلاقوا حاجات ثانيه كثيره. عندنا كتب اثريه وعندنا صور اثريه وعندنا حاجات حلوه نوريها لكم، وناخد بركتها وناخد بركتهم بركتكم. دايما وجودكم وتعيشوا وتزوروا، والوصول لنا سهل خالص، وبنفرح بالزوار اللي يقولنا. نشكر الله ونشكر الشهيد مرجرة المزاحم. الرب يجعل سيرته ومعجزاته بركة لينا نتمثل به كل أيام حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد أمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح التاسع من أول الآية 31. وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك إنسانا اسمه إنياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وصارون الذين رجعوا إلى الرب. وكان في يافا تلميذة اسمها طبيصة الذي ترجمته غزالة. هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس فيها، أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليهم. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به إلى العلية، فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طبيصة قومي. ففتحت عينيها، ولما أبصرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية. فصار ذلك معلوما في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب، ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل قصة انتشار الإيمان المسيحي. لو تلاحظوا الخط اللي ماشي فيه القديس لوقا في سفر الأعمال لغاية دلوقتي، إن هو بدأ القصة من يوم 50، باعتبار دي كانت البداية اللي انطلق منها الإيمان المسيحي. ماشي في خطين، ادانا عينة لخدمة الرسل الاثناشر متمثلة في بطرس ويوحنا، وبعد كده ادانا عينة تاني لخدمة السبعين. عارفين ربنا يسوع اختار 12 تلميذ وسبعين رسول، فراح مدينا عينة تانية لخدمة السبعين كانت ممثلة في استفانوس وفي لوبس، لانه تقليد الكنيسة القبطية بيقول لنا ان استفانوس وفي لوبس كانوا من ضمن الرسل الايه السبعين. النقطة التانية ان احنا اخر مرة شفنا الكنيسة مضطهدة في اورشليم بعد قتل استفانوس، وطلع من الكنيسة خطين للكرازة

مرة تاني، بس هيكون اتجوز وهيكون عنده بنات عذارى يتنبأن. الخط التاني اللي مشي فيه سفر الأعمال خط كرازة بولس اللي احنا شفناه لغاية دلوقتي. شفنا بولس بعد ما قبل الإيمان بالمسيح كرز في دمشق، وبعد كده كرز في أورشليم، وفي الآخر سيبنا بولس فين آخر مرة؟ في طرسوس. يبقى احنا مشينا مع فيلبس وتركناه في قيصرية، وحنرجع له في آخر سفر الأعمال. مشينا مع بولس وتركناه في طرسوس، هنرجع له بعد إصحاحين نتقابل مع بولس بقى نكمل مع الرحلة لغاية ما احنا وبولس نوصل لفيلبس فين؟ في قيصرية. نكمل القصة. الجزء بتاع النهاردة يقول الآية 31: وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة. اليهودية دي المناطق اللي محيطة بأورشليم، الجليل دية اللي هي شمال إسرائيل، المنطقة اللي اتخذها ربنا يسوع كمركز لخدمته، اللي تربى في مدينة من مدن الجليل اسمها النصر. والسامرة زي ما احنا عارفين دية المنطقة اللي ما بين أورشليم وما بين الجليل. أما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. بعد ما تحول شاول المضطهد إلى الإيمان المسيحي، بدت حدة الاضطهاد تقل في الكنيسة، لأن فقدوا الزعيم اللي كان هو اللي بيقود كل حملات الاضطهاد على المسيحيين. فبعد ما شاول قبل الإيمان بدأ الاضطهاد يقل شوية على الكنيسة، فبدت الكنيسة تجتاز فترة فكان لها سلام. وبقى ده منهج يا أحبائي في علاقتنا بربنا، نجتاز أوقات يكون فيها ضيق، تجارب، اضطهاد، تعب، وبعديها تيجي أوقات أوقات سلام. بعد أوقات السلام تيجي أوقات تانية بتاع ضيقات وتجارب. ما ينفعش الحياة تبقى كلها تجارب، مش هنستحمل. وفي الوقت نفسه برضو ما ينفعش أن الحياة تبقى كلها سلام، لأن في الحقيقة إحنا في السلام بنتهاون وبنستحمل. فطبيعة الحياة الروحية الاتنين دول، علشان كده قال سفر التكوين لم تزل الأرض صيف وشتاء. شتاء يعني برودة، التجارب. الصيف يعني الحرارة، الدفء الروحي. احنا محتاجين الاتنين، عشان كده قال سفر الجامعة انه في يوم الخير كن بخير وفي يوم الشر اعتبر. يعني لما تيجي ضيقة اقول لنفسي اكيد ربنا بيقدبني، اكيد ربنا عايز ينبهني الحاجة. طب لما تيجي بعد كده فترة سلام، احنا للأسف في الضيقة بنمسك في ربنا. وقت التجربة، وقت امتحان، وقت ألم، وقت مفترقات طرق في الحياة، تلاقي الواحد ماسك في ربنا قوي. ليه؟ ما انا عايز ربنا. طيب تيجي بعد كده فترة راحة. فترة راحة دي مش عشان احنا نرتاح، لا، دي فترة راحة دي عشان احنا نخزن فيها خزين روحي للحرب اللي هتيجي الحرب اللي هتيجي بعد كده. عشان كده ربنا يسوع لما كان قاعد مع التلامذة في البستان قال لهم صلوا لألا تدخلوا في في تجربة. فترة الراحة ديت عشان الإنسان يخزن خزين روحي. دي مشبهة بسنين الشبع وسنين الجوع اللي اجتازتها مصر أيام يوسف. أوقات التجارب الواحد بيمسك في ربنا، بس يعني علاقته بربنا، بس يعني عايز بس يجتاز يجتاز التجربة. فماسك في ربنا في الصلاة، متركز في التجربة، في الضيقة متركز في التجربة. طيب بعد ما بتعدي التجربة دي فترات بقى عشان الواحد يبتدي يتملي بربنا. التجربة خدنا منها خبرة روحية، لكن فترات الهدوء دي الفترات بقى اللي الإنسان يكسر فيها في الصلاة، يكسر فيها في قراية كلمة ربنا، دي اللي تبتدي تبني الإنسان. احنا للأسف لما بتجينا الفترات الراحة دي بنروحوا مريحين. يعني أيام الامتحانات تلاقي الصلاة تمام، دخلنا في الأجازة تلاقي الحكاية ريحت، في حين أن المفروض أنه في الأجازة دي فرصة أن الإنسان يتملي بربنا أكتر. أما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة، إحنا عرفنا الكنيسة انتشرت في اليهودية إزاي، وعرفنا انتشرت في السامرة إزاي على إيد فيلبس، لكن ما عرفناش انتشرت في الجليل إزاي. ما فيش ولا جزء لغاية دلوقتي في سفر الأعمال لغاية الإصحاح التاسع قال لنا إزاي الكنيسة وصلت الجليل. لكن بالتأكيد زي ما فيلبس طلع في خط ووصل للسامرة، فأكيد في واحد تاني من الرسل أيا كان ال 12 أو السبعين أو السبع شمامسة اللي تقريبا معظمهم من السبعين، أكيد حد منهم هو اللي راح بشر في في الجليل. لكن سفر الأعمال مش سفر يؤرخ للكنيسة، لو بيؤرخ يقول لنا الكنيسة ديت اتنشأت.

حياة ازاي وامتى والكنيسة دي لا ده التاريخ. لكن سفر الاعمال بيدي عينة ازاي الايمان المسيحي ايه انتشر. يعني زي ما طلع فيلبس ووصل الكنيسة للسامرة اكيد طلع واحد تاني وصل الكنيسة لفين للجليل. طبعا احنا ما نعرفش مين اللي عمل كده وما نعرفش الخدمة بتاعته. عشان كده الرسل عندنا 12 رسول و70 تلميذ قليلين قوي فيهم اللي احنا نعرف الايه الخدمة بتاعتهم وخط الكرازة بتاعهم. لكن كل ده طبعا مكتوب عند ربنا ومحفوظ له اكليله وتعبه التلميذ اللي راح بشر في الجليل. ملحوظة تاني على الآية دي يقول أما الكنائس في العربي جمع. أما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسمر. تقولي لي ما هو طبيعي ده منطقي يبقى جمع. على الأقل لو في كنيسة واحدة في اليهودية، لو في كنيسة واحدة في الجليل، لو في كنيسة واحدة في السامرة يبقوا جمع. لكن اللذيذ ان في اليونان اللي اتكتب بيه سفر الاعمال مش جمع، قال اما الكنيسة في جميع اليهودية والجليل والسامرة كانت تبنى. طب ده خطأ نحوي دوت. ليه الروح القدس قصد ما يجمعش؟ لا دي هي كنيسة واحدة. عايز يقول ايه ربنا؟ انه كنيسة المسيح كنيسة واحدة، في كنيسة هنا وفي كنيسة مرجريس جنبين والأنبا برام جنبين مش شوية، القبط طب اطلع من محرم بيه روحي مش عارف الناحية دي تلاقي مش عارف كنيسة، روحي برا مصر روحي جنوب افريقيا. لكن في الحقيقة هم في عينين المسيح كنيسة ايه؟ كنيسة واحدة. لان المسيح او بولس الرسول بروحه القدس شبه المسيح الراس والكنيسة الايه؟ الجسد. جسد المسيح جسد ايه؟ جسد واحد حتى ولو كان في أعضاء كثيرين. اللذيذ بقى الطقس بتاع الكنيسة يعيشنا الحتة دي. احنا في كلمة بنصليها في القداس معرفش تاخدوا بالكم من معناها ولا لا، نقول لربنا وجعلنا له شعبا ايه مجتمعا. يعني ايه شعب ومجتمع؟ مجتمعين مع بعض يعني. شعب المسيح او الفكر بتاع الكنيسة القبطية وفكر الآباء انه في شعب هنا وفي شعب في أمريكا، لكن في الحقيقة احنا شعب ايه؟ مجتمع، شعب واحد. تقولي لي ازاي ده عايش في ظروف وفي توقيت وفي حياة واحنا؟ اقول لك الطقس هو اللي عمل ايه؟ عمل الوحدة دي. بصوا جمال بقى الطقس في الكنيسة. يعني النهاردة الصبح في القداس مثلا الحد اللي بيجي في الشهر الصغير قرينا انجيل معلمنا القديس لوقا، الكنيسة اللي في امريكا قرت نفس الايه؟ نفس الانجيل ونفس القراءات. يعني كأننا احنا الاثنين مجتمعين في مكان ايه رغم بعد المسافة. انت حضرتك في البيت وانا في البيت وواحد في الهند، بنيجي الصبح كلنا نصلي صلاة الساعة مثلا باكر او صلاة الساعة الثالثة، نفس الصلاة اللي انت في البيت بتصليها انا بعيد عنك بصليها، اللي في امريكا بعيد عننا خالص بيصليها. فبقى فعلا شعب المسيح شعب ايه؟ شعب واحد. كانت أما الكنيسة في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكانت تبنى. ده من جوة البناء الروحي النمو الداخلي. طب من برة وتتكاثر، من برة بتزيد. لازم الأول من جوة تبنى عشان من برة إيه؟ تزيد. لا يمكن الكنيسة تتكاثر ما لم يكون جوة في إيه؟ في حياة روحية قوية، في بناء، في نمو داخلي. لما احنا كل واحد فينا فعلا فعلا حياته بالمسيح تزيد تلاقي الكنيسة ايه؟ تزيد. لكن لما احنا تبقى حياتنا الداخلية رخوة تلاقي ما فيش ثمر. عشان كده ده درس لينا كخدام. مرات كتيرة يبقونا في الخدمة انا بعمل الرحلات وبعمل النشاط وبدي الكابونات ومش مفيش مش مقصرة في حاجة في الخدمة، بس ابونا العيال ما مش كويسين، مفيش ثمرة، مفيش نتيجة، مفيش تغيير. أقول لك التكاثر هيجي إمتى؟ لما أنا كخادم من جوة أعمل إيه؟ أدبني روحي. الخدمة أخواتي مش نشاط. يعني لو إحنا نادي عشان نجيب الناس نعمل لهم رحلات، نعمل لهم حفلات، نعمل لهم طنبلة، نعمل لهم احتفالات بعياد الميلاد عشان الناس تيجي يعني نبسطها. لكن الكنيسة مش كده. الكنيسة تزيد لما إحنا داخليا كخدام أو كأعضاء في الكنيسة إيه؟ ننمو روحيا. لما ننمو نجذب الآخرين للمسيح. أما الكنائس فكانت تبنى داخليا، فكانت النتيجة من بره كانت تتكاثر.
أدينا شايفين.

في سفر الأعمال كل شوية يقول كان الرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، كل شوية الناس قاعدة تزيد. طب إحنا النهاردة كل شوية الناس قاعدة تسيب المسيح وتمشي. طب إيه السبب؟ ليه كانوا هم زمان قاعدين يزيدوا وإحنا قاعدين إيه؟ نقل. لأن الكنيسة الأولى كانت من جوة كل يوم بتنمو بتزيد علاقتها بالمسيح بتقوى، فكان شيء طبيعي إن هي تتكاثر. طيب مصدر القوة في الكنيسة يقول إيه؟ تسير في خوف الرب، والحاجة التانية بتعزية الروح القدس. يبقى في مصدرين لقوة الكنيسة، خوف الرب، الرب يسوع، اللي هي مخافة ربنا. يعني إيه مخافة ربنا؟ يعني الإحساس بحضور المسيح. يعني كل واحد في الكنيسة شاعر في كل لحظة إن هو قدام مين؟ قدام المسيح. أدي معنى خوف الرب، أدي معنى مخافة ربنا. أدي الآية اللي بتقول رأس الحكمة مخافة الله. مخافة ربنا يعني إيه؟ تصوري أنا قاعد في البيت في الأوضة. طب مخافة ربنا إن أنا شاعر إن مين قاعد قصادي في الأوضة؟ المسيح. تصوري بقى لو فعلا فعلا ده إيمان جواي، مش كلام، مش حاجة في الفكر. صدقيني كتير من تصرفات الواحد وسلوكه وحتى حركاته العادية، يعني ساعتها احنا بنتصرف تصرفات صبيانية مش خطية. يعني ساعتها واحنا قاعدين في البيت شوفي نفسك كده، هتصوري كده كاميرا بس ما تفرجاش لحد لان هتبقى حكاية صعبة خالص. مش حاجات خطية، بس ساعات الواحد يعمل حاجات صبيانية. صدقوني احبائي لو الانسان استشعر حضور ربنا في كل لحظة سلوكنا هيتغير. ادي معنى خوف الرب. لما نخاف ربنا تيجي الحاجة التانية تعزية ايه؟ فرحة الروح. الروح يفرحنا. احنا عايزين تعزيات الروح القدس بدون مخافة مين؟ مخافة ربنا. انا عايز استهتر واتهاون واتصرف بخفة واقول انا عايز ربنا يعزين. لا، لازم نمرة واحد خوف الرب اللي يجي عليها ايه؟ تعزية الروح القدس. برضو اية تاني، كلمة تاني في الاية دي تقول اما الكنائس فكانت تبنى. تبنى يعني ايه؟ يعني كانوا بيبنوا كده كنيسة مثلا زي العذراء محرم بمبنى كنيسة ومبنى كنيسة ماري جرجس. لا، دي الكنائس ما تبنتش كمبنى إلا في القرن الرابع. هم أولا كانوا هم بيصلوا فين؟ يصلوا في البيوت. لكن ما فيش كنائس تبنت زي ما احنا كده بنين مبنى ده اسمه كنيسة العذراء. لا، الموضوع ده حصل في تاريخ كنيسة من بداية القرن الرابع. طب أمال هنا بيقول أما الكنائس فكانت إيه؟ تبنى. يعني إيه تبنى؟ يقصد إيه بقى باللي بيتبني؟ مش مباني طوب، لكن اللي بتتبني ايه؟ نفوس. اللي بتتبني نفوس، وكل نفس كنيسه. وهيبتدي يذكر لنا كنائس من اللي اتبنت في العصر الرسولي الاول. الجزئيه الاولى بطرس في لدة يقول ايه؟ وحدث ان بطرس وهو يجتاز بالجميع. عايزين نرجع نشوف خط سير بطرس. سمعنا أول ما سمعنا عن بطرس في يوم 50 أم وعص. طيب بعد كده شفنا حصل اضطهاد على الكنيسة اللي في أورشليم، فخرجوا من أورشليم والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. مشينا مع واحد اسمه فيلبس من ضمن اللي خرجوا، وصلنا فيلبس لفين؟ للسامرة. الرسل سمعوا ان السامرة قبلت كلمة الله، فراحوا بعتين اتنين من عندهم، تفتكروهم؟ بطرس ويوحنا. راحوا رايحين السامرة، صلوا وحطوا الايادي على الناس فقبلوا الروح القدس. احنا بقى بندور على خط سير بطرس. يبقى بدينا مع بطرس في اورشليم يوم 50. اول رحلة لبطرس طلع من اورشليم راح فين؟ السامرة، عشان يحط ايده على الناس اللي في لبس بشرهم. طب وهو راجع يقول ايه؟ راجع، لان احنا معانا مين ومين؟ بطرس ويوحنا. راجع الى اورشليم، راح راجعين اورشليم مره ايه؟ مره تاني. وبشر قرى كثيره للسامريين. وهم راجعين هم الاثنين قعدوا يلفوا على قرى السامريين وايه؟ ويبشروا. على ما يبدو الحكايه دي عجبت مين؟ عجبت بطرس. قال لا، طب ما نطلع لف لي برضه ايه؟ تاني. وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع. عجبته بطرس بقى حتة اللف على الكنائس ديت، فراح طلع عمل له إيه؟ عمل له جولة على الجميع، يعني لف على جميع الإيه؟ جميع الكنائس. ودي يعني تفكرنا بالسيد المسيح
المسيح ما كانش يقعد والناس تجيله، لكن كان المسيح ايه يجتاز المدن والايه والقرى. فطلع بطرس ايه يتشبه بالسيد المسيح. عشان نتخيل الخريطة، ادينا مدينة اورشليم اهي على ايدينا الشمال، نطلع فوق شوية للشمال فوق هنلاقي مدينة اسمها لدة، نروح حبة تاني للشمال نطلع فوق شوية هنلاقي مدينة اسمها يافا على شاطئ البحر. ده الخط اللي مشي فيه القديس ايه بطرس، يعني طلع من اورشليم ايدينا الشمال لفوق، وبعد كده كمل برضو تاني ايدينا الشمال لفوق اكتر. دي رحلة ايه؟ رحلة بطرس. وحدث ان بطرس وهو يجتاز، طب سؤال، اندراوس مكتس، توما مكتس، فيلبس اللي من الاثناشر مكتس، لا كلهم طلعوا ايه واجتازوا، بس الروح القدس ادانا ايه عينة لواحد من الايه من الرسل، لكن اللي عمله بطرس ده عملوه بقية الرسل الايه الاثناشر. وحدث ان بطرس وهو يجتازوا نزلا، نزل ليه؟ لان بطرس قلنا طالع منين؟ اورشليم، واورشليم دي مبنيه ايه على جبل، فجغرافيا كان بطرس ايه نازل. نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لده. قديسين يعني ناس ايه، مسيحيين ولا يهود؟ مسيحيين. طيب سؤال، المسيحيين اللي في لده دول عرفوا المسيح من ايه؟ حد فينا واخد باله مين اللي وصل لهم الايمان بالمسيح؟ الناس دول مين؟ لا ها مين؟ لا، في واحد راح قبل بطرس، في واحد من السبعة اسمه فيلبس طلع من أورشليم لف اللفة دي كلها لغاية ما استقر فين؟ في قيصرية. قيصرية دي شمال يافا كمان، يعني مش نفس الايه نفس الخط دوت. عشان كده قال سفر الأعمال عن فيلبس، وأما فيلبس فوجد في أشدود، وفيما هو مكتاز كان يبشر جميع المدن. يبقى كل المدن ديت مين اللي كرس فيها الأول؟ فيلبس. فبالتالي بقى في مسيحيين فين؟ في المدن ديت اللي هي من ضمنهم مدينة لدة. وزي ما قلنا المسيحيين كانوا يسموا في الكنيسة الأولى ايه؟ قديسين، كانوا كل المؤمنين اسمهم ايه؟ قديسين. بطرس ماشي في نفس الخط بتاع مين؟ بتاع فيلبس. فيلبس الأول راح كرز، يعني عرفهم قصة الخلاص، بعد كده بطرس راح يكمل اللي عمله مين؟ فيلبس. يعني فعلا زي ما قال المسيح، آخرون تعبوا وانتوا ايه دخلتم على تعب. فيلبس زرع وبطرس ايه حصد، ودي بقى حلاوة الكنيسة. حلاوة الكنيسة ان كلنا بنكمل بعض، فيلبس لوحده ما ينفعش وبطرس لوحده ما ينفعش، انا لوحدي ما ينفعش وانت لوحدك ما تنفعيش، انما العمل اللي انا بعمله انت بتكمليه، واللي انت بتعمليه اختك بتكمله، وبقت التنوع في الكنيسه مطلوب علشان كل واحد يكمل العمل بتاع مين؟ بتاع اخوه. عشان كده لو فهمنا ديت صح عمرنا ما نغير من بعض، لان انا فاهم اخويا ربنا مديله حاجه عشان يعمل حاجه معينه. فيلبس مبشر، حتى هو اسمه كده فيلبس المبشر. مبشر يعني ايه؟ يعني يكرز بالمسيح في مكان ما يعرفش اسم المسيح. مش معنى كده ان بطرس ما عندوش موهبة التبشير، لا، ما هو بطرس برضو مباشر، بس بطرس ما اتكسفش ان يطلع يكمل العمل اللي عمله مين؟ فيلبس. ما قالش بطرس ايه ده، انا برضو يعني فيلبس ايه وانا راح اكمل وراه، ده انا المفروض ان اروح الاول ولا يجي وراي. لا لا لا، الرسل ما عندهمش كده. ادم الحتة دي راح واحد وكرس فيها، انا راح اكمل العمل اللي عمله ايه اللي عمله فيلبس. نزل إلى القديسين الساكنين في لدة، يعني بطرس طالع زي ما حضرتك كده بتتفق أنت والتسوني اللي معاكي، يلا ننزل إيه؟ يلا ننزل افتقاط. بطرس عمل إيه؟ رحلة افتقاط. عايزكم تتخيلوا بقى بطرس لما يدخل المدينة، افتقاط زي ما أنت تروحي تخبطي على الإيه؟ على الباب. لما يستقبله بطرس، بطرس ده رسول المسيح، هيكلم عن إيه بطرس؟ هيكلم عن نفسه لما كان بيصطاد سمك، عن حماته اللي سايبها في البيت، عن اخت مراته اللي بتقول معاك اخت زوجه؟ لا لا لا، راح يتكلم عن مين؟ عن المسيح. تخيلوا انتوا قاعدين في البيت والباب بيخبط، فتحنا لقينا بطرس، يعني ما ألذ الكلام ده عاش مع المسيح.

هيقعد يحكي لنا عن مين؟ عن المسيح، وكلنا هنبعدين عاملين له كده. المفروض يا احبائي تبقى هي دي صوره الافتقاد ودي صوره الخادم. الخادم رايح البيت مش علشان نقعد نحكي في الايه، في السياسه وفي الكوره وفي الفن وفي اخبار الكنيسه، ما شفتش ابونا فلان عمل، ابونا فلان سوى، لا. امال احنا رايحين الافتقاد نعمل ايه؟ نقدم لهم مين؟ المسيح. وعلى قد ما احنا بنبقوا فرحانين بالمسيح، على قد ما الناس بتستقبلنا ان احنا رسل المسيح. البنت اللي انت راح تفتقديها في البيت مش مستنية انك تيجي تكلميها عن اخبار الفن واحدث الافلام واحدث الاغاني، لا، دي مستنية انت تيجي تكلميها عن المسيح. وعلى قد ما انت بتبقي شبعانة بالمسيح، على قد ما بتفرحيها بالمسيح. نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لدة. مدينة لدة دي في التاريخ لها قصص كتير. ماري جرجس قتل التنين، الصورة اللي بتترسم لماري جرجس، التنين اللي قتله ده كان في مدينة ايه؟ لدة. ومدينة لدة فيها كنيسة كبيرة باسم مين؟ ماري جرجس. اللي راح فيها ابو ماري جرجس ما كانش عنده ولاد، وصلى فيها ان ربنا يديله ايه؟ يديله ولد، فداله جرجس. لدة اللي في الشام هي ديت. في تقليد لطيف بيتقال في مدينة لدة، بيقولوا زي ما ماري جرجس سحق التنين في المدينة ديت، ففي نفس المكان ده المسيح هيسحق ضد المسيح لما يظهر في آخر الايه؟ آخر الايه. طبعا كلام مش مؤكد، لكن دي من ضمن القصص اللي بتقال عن المدينة دي. لما حصل اضطهاد في أورشليم، كتير من المسيحين راحوا سكنوا في لدة. وفي سنة 70 ميلادية كانت في أسقفية كبيرة في المدينة دي. وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك إنسانا اسمه إنياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. لما راح المدينة ديت لقى راجل عنده مرض الإيه؟ الشلل. مرض الشلل من الأمراض اللي ملهاش علاج. يعني ممكن واحد تجيله جلطة تأثر على مركز في المخ، يدوبه الجلطة ويعملوا له شوية تمارين يبتدي يتحرك. لكن الشلل في حقيقته إيه؟ مرض الشلل بالذات بيحصل تدمير في خلايا الإيه؟ المخ، والخلايا اللي تدمر مفيش إمكانية في أي صورة من الصور في الطب إن هم يعيدوا إيه؟ بناء الخلايا دي تاني. فاللي بيصاب بالشلل نسيج التدمير جزء في المخ ملهاش شفاء. مين بقى شفى عم إنياس دوت المرض اللي ملهوش علاج حتى اليوم؟ القديس بطرس. بس قبل ما نشوف شفاء ازاي، تتخيلوا إنياس دوت مؤمن بالمسيح ولا لا؟ يعني طبعا عايز احد يكون واخد باله من القرايه. قال هنا فوجد هناك ايه؟ انسانا. لما نزل في لدة اتقابل مع القديسين، يعني باين ان ده واحد مش ايه؟ ما يتقالش عليه انسان. لما هيروح بعد كده في يافا يقول فوجد هناك تلميذة اسمها طبيس. تلميذة يعني من تلامذة مين؟ المسيح. مش من تلامذة يعني ال 12، كل مسيحي اسمه تلميذ، لأن المسيح قال للتلامذة اذهبوا وإيه؟ تلمذوا. طيب لما يقول على واحد إنسانا اسمه إنياس، يبقى ده يبين إن هو مش إيه؟ مش مسيحي، مش من المؤمنين. بطرس شاف راجل مشلول فقال له بطرس يا إنياس يشفيك يسوع المسيح. مش أنا اللي إيه؟ مش أنا اللي هشفيك، المسيح يشفيك. قم وافرش لنفسك. فقام للوقت. صارح بقى بطرس وقف على الراجل قال له يا إنياس يشفيك يسوع المسيح، قوم افرش السرير بتاعك. قام الراجل وإيه؟ وفرش السرير. فللوقت. اولا في ملحوظتين هنا عايز اقولهم. الملحوظه الاولانيه ان تملي لما بتحصل معجزه، طبعا اللي شايفين المعجزه بيحصل نوع من الانبهار، فتملي ربنا بيحاول يخرجهم من الانبهار دوت بانه يعملوا حاجه. يعني اديكم مثل، لما المسيح وقف قدام قبر لعازر وناد لعازر هلم خارجا، طلع الميت، فطبعا كله واقف عامل ايه؟ مبلم. فالمسيح عشان يفك التبليمه ديت قال لهم طب اعملوا حاجة. ايه اعملوا؟ حلوا ودعوا ايه؟ يزد. هم مبلمين وفين عاملين كده، هيتصمروا في مكانهم من كتر ما هم مبهورين بالمعجزة.

فربنا علشان يفك الانبهار دوت فيقول لهم اعملوا حاجة. لما مثلا بنت ييروس المسيح قومها يا طبيصة قومي، أبوهم ما عملوا كده، فالمسيح قال لهم اعطوها ليه؟ لتأكل. فرحت أمها، ما هنبلغ أمها. فلما المسيح قال فرحت راح تجري على المطبخ تعمل أكل، المسيح بيفك الإيه؟ بيفك التبليمة بتاعتها. إيه لما مثلا مريض بركة بيت حزدة، المسيح قال له قوم، فالراجل إيه؟ قام. فطبعا مبلم، قال له احمل سريرك وإيه؟ وامشي. يعني واخدين بالكم؟ تملي المسيح لما بيعمل المعجزة عشان يفك التبليمة بتاعت الناس، يقول لهم اعملوا إيه؟ اعملوا حاجة. بطرس بيعمل نفس الإيه؟ الحدوت. قال له يا إنياس يشفيك يسوع المسيح، قم. فرح الراجل إيه؟ قام وراح مبرم له كده، قال له افرش لنفسك وزهد، اعدل الفرشة بتاعتك وإيه؟ فتفك من التبليم. الحاجة التانية، إنياس ده مشلول بقاله كام سنة؟ 8 سنين. أنا مش هقول لك واحد مشلول، هقول لك واحد نايم بقاله 8 أيام في البيت. لما يجي يقف ركبه بتترعش، جربته الواحد ينام فترة طويلة؟ إيه؟ بلاش النوم. تعالي لو واحد جبس إيديه، يوم ما يفك الجبس يبقى دراعه ده عامل زي الإيه؟ زي الفتلة كده. ليه؟ العضلة ما بتتحركش، يقولوا له امسك الساعة مش عارف يمسكها. هي تسوني بتتذكر الذكريات المؤلمة بتاعتها. فيقعدوا يعملوا له تمارين وتدليك علشان الايه؟ يعرف يقف ويتحرك. طب ده مشلول، مش نايم، مشلول بقاله 8 سنين. وأول ما بطرس قومه لا محتاج يعمل جلسات علاج طبيعي ولا تدليك، ده قام الراجل وايه؟ وفرش السرير بتاعه. ربنا ما يعدهاش يا تسوني. القصة بقى فيها معنى رمزي لطيف من معاني الكلام. في لدة واحد مشلول اسمه إنياس. كلمة لدة معناها الولادة الجديدة. كلمة لدة معناها الولادة الجديدة. والمفلوج الشلل يفكرنا بالخطية. الخطية بتخلي الإنسان كأنه في حال إيه؟ فالج، في حال شلل، لا ايده بتعمل اعمال صالحه ولا رجله بتقف تصلي ولا بقه بيكلم ربنا، كانه مشلول. وانياس معناها تمجيد او تسبيح. حد بقى يقدر يربطهم ببعضهم؟ ايه؟ لده الولاده الجديده او الولاده الثانيه، الفالج ده الشلل الخطيه، انياس التسبيح. يعني الانسان الخاطي اللي صار كانه مشلول بسبب الخطيه، لما يتولد ولادة تانية، لما يتوب، لما يتجدد، لما عمل روح ربنا يشتغل فيه، يتحول لإنياس. يعني ايه؟ تسبيح وايه؟ وترسيل لربنا. طبعا هي المعجزة حصلت كمعجزة فعلية، لكن يعني في واحد في تاريخ الكنيسة اسمه أوريجانوس. أوريجانوس ده كان يحب كل حاجة في الإنجيل يفسرها تفسير ايه؟ تفسير رمزي. ده لا يمنع ان هي قصة ايه؟ حقيقية. لكن يعني حتى الكلمات بتاعة البلاد والأشخاص، يعني برضو الروح القدس إيه؟ أصغها في صياغة روحية لطيفة نطلع منها بدرس حلو. فعلا الإنسان الخاطي لما يتقابل مع ربنا وحياته تتغير، اللي كان لسانه طول النهار شتيمة وإف وإدانة في الناس، يبتدي لسانه يقول كلام إيه؟ كلام تسبيح وكلام حلو، يتحول ليه؟ إنياس. أتمنى أن أنا أشوف قدامي إيه؟ 15 إنياسة. ورآه جميع الساكنين في لدة وصارون. صارون ديت في وادي في إسرائيل اسمه وادي شارون، ذكر في سفر النشيد من أخصب الأودية في إسرائيل. فديت مدينة جنب الوادي دوت، يعني الخبر عمل إيه؟ انتشر. ورآه جميع الساكنين في لدة وصارون الذين رجعوا إلى الرب. يعني لما شافوا المعجزة حصل إيه؟ أمنوا بربنا. ودي تبين لنا بقى احباء هدف الايه؟ المعجزات. ليه ربنا بيسمح ان تحصل معجزة؟ عشان تكون سبب في ان الناس ايه؟ تآمن. يبقى المعجزات يا احباء تحصل للمؤمنين ولا لغير المؤمنين؟ غير المؤمنين، لان المعجزة اصلا ربنا بيعملها عشان الناس دي ايه؟ تآمن بالمسيح. كان ممكن بطرس يقعد فترة في لدة، لكن
إذ فجأة لقينا بطرس ترك مدينة إيه؟ لد. إيه السبب؟ جوله اتنين رجالة إيه؟ يستدعوا. إيه حكاية الاتنين الرجالة دول؟ نشوفها في الجزء اللي بعد كده. بطرس في يافا. يقول في الآية 36: وكان في يافا تلميذة اسمها طبيصة، الذي ترجمته غزالة. كلمة طبيصة كلمة أرامش، معناها غزالة، غزال، ودي غزال الغزلان يعني. ما الطبيصة ديت؟ قال: هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها. كانت بتعمل أعمال إيه؟ صالحة. إيه الأعمال الصالحة اللي بتعملها؟ هنعرفها في بقية القصة. هقرأ لكم بس الآية، يعني هنمط جزء في القصة بس عشان نشوف إيه الأعمال الصالحة اللي كانت بتعملها طبيصة. في الآية 39 يقول: فوقفت لديه بطرس جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. يبقى إيه الأعمال الصالحة؟ إيه الإحسانات اللي كانت بتعملها طبيصة؟ أنا لسه قاري الآية. فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. يبقى الأعمال الصالحة اللي كانت بتعملها كانت بتعمل إيه؟ بتخيط، كانت خياطة. عشان كده يقال عن طبيصة التلميذة اللي طرزت اسمها على مدار الإيه؟ العصور كلها. هي كانت بتطرز بتخيط يعني، بس كتبت اسمها في سجل الحياة بالإيه؟ كانت بتعمل إيه طبيصة دي في الكنيسة؟ كانت بتوعظ؟ لا، ما بتعرفش يوعظ. كانت بتعمل معجزات؟ إيه مواهبها يعني؟ إيه قدراتها يعني؟ كانت تسوني في مدارس أحد ولا تسوني حتى في مدارس أحد؟ طب دي يعني ليها دور في الكنيسة؟ إيه قيمتها دي؟ كل إمكانياتها إن هي بتعرف إيه؟ تخيط. الرأي ما ربنا لما تقابل مع موسى قال له: ما هذه التي في يدك؟ إيه اللي في إيديك ده؟ قال له: حتة عصاي. قال له: ماشي، العصاي دي إيه؟ نعمل بيها عجب. راح لقاضي من قضاة إسرائيل، قال له: اللي في إيديك دوت؟ قال له: منصاص بقر. قال له: نشتغل بيه. فالمسيح بيسأل كل واحدة فينا. هو سأل طبيصة، قال لها: اللي في إيديك يا طبيصة؟ قالت له: إيه؟ إبرة. قال لها: الإبرة دي نعمل بيها أعمال إيه؟ أعمال كتير. يعني مش بالضرورة يا أحبائي إن إحنا تبقى عندنا مواهب كبيرة. يعني أنا أبونا مثلا صوتي وحش، أنا أبونا ما بعرفش أوعظ. طب إيه اللي في إيديك؟ ولو أقل شيء في إيدين الواحد، لو حطه في إيدين ربنا هيعمل بيه أعمال إيه؟ أعمال عظيمة. ومن هنا يا أحبائي دي تكشف لينا حتة مهمة جدا، إنه الخلاص مش بالمواهب الكبيرة. امبارح كنت بتكلم عن يهوذا في العشية. يهوذا كان عنده مواهب طبيعية، إنه كان إنسان منظم ومرتب، عشان كده المسيح سلمه الفلوس. وخد مواهب روحية، كان يشفي مرضى ويقيم موتى زي بقية الرسل. طب المواهب دي خلصت يهوذا ولا راح جهنم؟ ذهب إلى مكان. يعني الخلاص مش بالمواهب. احنا بننبهر يعني ايه بالمواهب الكبيرة. يجي واحد يقول لك: اصلا ما عنديش موهبة. اقول لك: حتى الاعمال البسيطة اهي، واحدة بتعمل ايه؟ بتخيط. وزي ما هنشوف انه هي شعرت ان دي الحاجة اللي انا بعرف اعملها، قالت: طب انا اكرس الحاجة دي بالكامل لمين؟ للمسيح. ايه الخدمة بتاعت غزالة؟ لمت. الكتاب يقول ايه؟ وقفت لدي ايه؟ لامش الأرامل بس، جميع الأرامل. يعني معنى كده أن طبيصة ما خلتش أرملة في يافا إلا لما إيه؟ عملت لها قميص، عملت لها بلوزة، عملت لها جيبة. ما سابتش واحدة؟ لا، ما سابتش واحدة. بص الخدمة الحلوة بقى بتاعت، يعني كانت تقعد تدور في كل البلد تسمع أي ستة أرملة هتقدر تعمل لها ايه؟ انت ما معيش فلوس، ما اقدرش، ما عنديش موهبه اخدمها بيها، بس انا اقدر اخيط لها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الحاجات دي كانت بتعملها في الخفا ولا في العلن؟ في الخفا. طب احنا عرفناها منين؟ بعد ما ماتت جههم الناس يقولوا لبطرس: بص
عملت لي البلوزه دي، تيجي لواحده تقول له بص دي عملت لي الجيبه دي، بص

عملته البشامة دي، كانت بتعمل كل ده في الايه؟ في الخفاء. ايه رأيكم في الخدمة دي؟ امكانيات بسيطة جدا بس كرستها ربنا، خدمت بيها كل المحتاجين جميع الأرانب، وكانت بتعملها في الايه؟ في الخفاء. عشان كده قال عنها الإنجيل كانت ممتلئة اعمالا صالحة واحسانات كانت تعملها. طب يسعى عندها ايمان ولا ما عندهاش؟ عندها ايمان. الايمان ده ظهر في الايه؟ عرفنا منين ان عندها ايمان؟ في الاعمال الصالحة اللي هي عملت. طب انا عندي ايمان لكن ما بعملش اعمال صالحة واحسانات، ايمان بدون اعمال ايه؟ ميت. اسألوا نفسيكوا بقى، هل عندنا اعمال صالحة بنعملها بعد ما تموت؟ قولوا امين. قولوا امين. ايه مالكم خايفين ليه؟ في اعمال حلوة هنكون سايبينها. يعني طبيصة لما ماتت سابت ايه؟ تصوروا احبائي، يعني تصوروا مدينة فيها كم ارملة، تصوروا لما كل الأرامل يجتمعوا وكلهم يشهدوا أن الست اللي ماتت دي عملت لنا حاجة واثنين وثلاثة، سايبة وراها أعمال صالحة قد إيه؟ كتير. طب وإحنا لما نمشي إيه الأعمال اللي إحنا هنسيبها ورانا بعد ما تموت؟ هيجي ناس يقولوا يا دي تسوني دي كانت بتفتقدنا، دي ساسوني دي اللي عرفتنا طريق المسيح، دي ساسوني دي اللي كان في كل ضيقة كنا نلاقيها بتخبط علينا الباب، دي تسوني دي اللي كان. ولا يوم الجنازة تيجي واحدة تقول لك يا ابونا ده ربنا رحمنا من التسوني دي، كانت ممتلئة. حلوة البنت دي، عجيبة. واحد بقى النهاردة قعدت افتكر، يعني هي جاية معاكم انتوا كبنات بس في الحقيقة يعني الستات دول يعني بصدق مخلوق عجيب بصراحة. يعني في واحدة اسمها رصفة في الكتاب المقدس كانت تهتم بدفن الموت، مذكورة في سفر صمويل أيام شاول الملك. واحدة اسمها أرملة صرفة صيدة كانت تهتم أنها تأكل الجعانين لما راح لها مين؟ إلي. واحدة اسمها حنة كانت بتقضي حياتها كلها في الصوم والإيه؟ والصلاة، حنة بنت فنويل. واحدة اسمها مرسى كانت تفتح بيتها للضياف. واحدة اسمها مريم تروح تجمع كل التحويشة بتاعتها وتجيب طيب وتسكبه على رجلين المسيح. واحدة اسمها يونا كانت تخدم المسيح من أموالها. النهاردة واحدة اسمها طبيصة تعتني بالأرام. كل دول ستات، ما فيش راجل يبيض وشنا. حقيقة أحبائي يعني طبيعة الست أو البنت أو المرأة عموما يعني رقيقة المشاعر، فأعمال الرحمة بتبقى بالنسبة لها إيه؟ سهلة. فعلشان كده، والعجيب انه اللي خانوا المسيح رجال، لكن ما سمعناش ان واحده ست ايه في الكتاب المقدس، يعني يهوذا راجل. ما سمعناش ان واحده من استدبل، بالعكس ده يوم الصليب اللي الرجال هربوا الستات اللي بنقول عليهم يعني او بيقول القديس بطرس بروح قدس انها ضعيفه كانوا هم اللي واقفين تحت الايه، يعني الرجاله مشوا ودول هم اللي ايه بدافع المحبه اللي في قلبهم لقلب المسيح. يوم القيامة الصبح الرجالة قاعدين مقفلين على بعض نفسهم البيوت، مش كده؟ مش كانوا بصراحة الرسل ال 12 ايه كانت الابواب مغلقة، مغلقة يعني ايه ردين الباب كده، لكن مغلقة يعني حاطين الترابيس، والستات طالعين ايه في الصبح باكرا جدا والظلام باقي عشان يطيبوا جسد المسيح، حاجة تفتخروا بيها كايه كبنات. طبيصة على مستوى العالم كله، العالم المسيحي، بقت أم للجمعيات الخيرية، وكتير قوي من على مستوى العالم جمعيات خيرية سموا نفسهم إيه؟ جماعة طبيص أو أبناء طبيص أو أسر الطبيص، يعملوا إيه؟ خدمة الأرامل. فبقت خدمة الأرامل مين؟ أم خادمات الأرامل. ياه بإيه؟ ماسكة في إيديها إيه؟ إبر بس كده، وطرزت بقول لكم اسمها بحروف من نور في الأبدية بحتة إبر. ما نستهنش يا أحبائي، ولا أصلا ما عنديش إمكانيات، أصلا ما عنديش مواهب. أقل شيء إن اتحط تحت رجلين المسيح هيبقى سبب مجد للإنسان في السماء. تلميذة اسمها طبيصة ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها،
وبقية الآية يقول وقفت لديه جميع الأراء.

تعمل يورينا أقمصة مما كانت تعمل غزالة، يعني في النهاية كانت بتعمل أعمال إيه؟ أعمال خيرية. تقولي طب ما يا مناس في الأرض بيعمل أعمال خيرية، مش شرط يكونوا مسيحيين. أقول لك الكديس يعقوب قال آية حلوة خالص، قال الديانة الطاهرة النقية المقبولة عند الله الآب هي هذه. إيه الديانة اللي مقبولة عند ربنا؟ قال افتقاد الإيه؟ الأرامل والأيتام. يعني طبيصة ديت إيه في الحتة ديت؟ ممتاز. طيب هيئة الشؤون الاجتماعية، الجمعية اللي بتتبع مش عارف المكان اللي بيصلوا فيه جنبينا، ما كل دول بيعملوا أعمال إيه؟ أعمال خير. وتيجي أيام العيد يوزعوا لحمة وخرفان على الأرامل والغلاف. أقول لك بس شرط الأعمال ديت عشان تكون مقبولة إنها اللي عملتها ديت تلميذة. يعني إيه تلميذة؟ يعني من المؤمنين بالمسيح، بتعملها لحساب المسيح. الأعمال الخيرية لو الإنسان عملها لوحديها ما تدخلش الواحد السماء. بص آية القديس يعقوب تاني، الديانة الطاهرة النقية المقبولة عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقاتهم. طب بقية الآية بقى، حفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. يعني الحكاية مش مجرد ان واحد يطلع فلوس ويحسن على الأرامل هيروح السماء، لا. يعني تلاقي كده يفطى كده يقول لك ايه المحسن الكبير، ايه يقول لك مش عارف في عيد ايه، ايه وزع على الفقر ويعمل شادر واكل الغلابه، دي تدخل السماء؟ قال لا، قال دي لوحديها ما تنفعش، لكن دي جنبيها لازم ايه، حفظ الانسان نفسه بلا دنس في العالم. يبقى قاعد طول النهار في فساد وفي نجاسه وفي وحش ويروح مطلع شويه فلوس ياكل بيها الفقراء والغلابه يروح السماء؟ لا. طب ازاي الانسان يحفظ نفسه بلا دنس في العالم؟ هو ده عمل الروح القدس، يقدس الانسان من دنس العالم. طيب نكمل، وكان في يافا تلميذة اسمها طبيص الذي ترجمته غزالة. هذه كانت ممتلئة اعمالا صالحة واحسانات كانت تعملها. انا النهاردة كده تخيلت طبيصة ديت قاعدة كده في البيت وسمعت قصة مريم اللي جابت الطيب وسكبته على ايه؟ رجلين المسيح. وقعدت كده تبص لنفسها، يا بختك يا مريم، يا ريتني كنت ايام المسيح، ده انا كنت اروح وامسك رجلين المسيح وابوس فيها واغسل فيها واحط الاغلى ما عندي تحت رجليه. فراح الروح القدس راح مفكرها بايه، قال ايه؟ كنت عريان كستوني. فيقولوا له يا رب متى رايناك عريانا؟ قال لهم كل ما صنعتم بإخواتي هؤلاء الأصغر فبي فعل. يعني لما تكسي عريان يا طبيصة يبقى أنت لبست يسوع إيه القميص ده. قالت بس اللي عملته مريم أقدر أنا أعمله ولا لأ؟ تقدر أنت تعمليه ولا لأ؟ يعني ما تقوليش يا ريتني كنت أعمل المسيح عشان كنت رحت عملت زي مريم. المسيح بيقولك الغلابة اللي أنت تساعديهم، العريانين اللي أنت تكسيهم، الحزانة اللي أنت تواسيهم، يبقى أنت عملت كده بمين؟ بالمسيح. قالت بس ألم بقى كل الإيه الغلابة اللي في البلد، ألم كل العريانين، ألم كل الأرامل. وحدث في تلك الأيام إنها مرضت وماتت. قاعدة الست شغالة شغالة شغالة شغالة شغالة لغاية ما إيه ماتت. أنا متصور طبيصة ماتت وهي ماسكة في إيديها الإيه الإبر. يعني كانت مداومة، ما ممكن واحد يعمل شوية وبعد كده إيه لا، دي ظلت مداومة، يعني يسموها كده ماتت وهي واقفة. يعني ماتت وهي بت ايه بتشتاق. قريت عن واحد واعظ كان تملي يطلب من ربنا يقول له ربي نفسي اموت وانا بوعظ، اموت وانا واقف، يعني اموت وانا بعمل العمل، اموت وانا بكمل الرساله. وفعلا المسيح حقق له رغبته، مره كان واقف يوعظ في الكنيسه وراح ايه انتقل. دي موته حلوه ولا موته وحشه ديت؟ دي بخت. وحدث في تلك الايام انها مرضت وماتت. تلك الايام دي بقى، بص بقى الروح القدس حلو، كان ممكن ربنا يسمح انها تموت قبلها بسنه بعديها بسنه، لكن لا، ده موتها. وعمنا بطرس فين؟ سايبينه فين احنا من ربع ساعه في لدة، وهو هناك هي ايه هي ماتت. ما ربنا عايز بطرس يبقى قريب من الجنازه دي. واذ كانت لدة قريبه من يافا، المسافه ما بين لدة ويافا حوالي 10 ميل، يعني سفر يوم، سمع التلاميذ ان بطرس فيها. الناس اللي قاعدين مع طبيصه في يافا سمعوا ان بطرس موجود فين؟
خلود ده أرسلوا رجلين، أدي اللي أنا بديت بيهم القصة. احنا كنا سابين بطرس بعد ما شاف إنياس في لود، فجأة لقينا في اتنين رجالة جايين ايه يخبطوا عليه. مين الاتنين دول؟ هم دول جايين من عند مين؟ من دبالة طبيصة من يافا. أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليهم. قالوا له بطرس تعال لنا ضروري. أكيد بطرس سأل الاتنين الرجالة أولا قبل ما نشوف الحتة دي، هم بعتين لبطرس ليه؟ طبيصة مريضة ولا ماتت؟ ماتت. طب ايه بطرس هيجي يعمل ايه؟ ما هي ماتت. يبقى هم لو كانت عيانة نقوله بعتين لبطرس عشان ايه يشفيها، لكن دي ماتت معناها ايه؟ ما تنطقوا ان عندهم ايمان ان بطرس هيقوم من الموت. الله ماتت يا عم، واحنا جايبينك تصلي على الجنازة؟ ما هي واحد عندنا يصلي على الجنازة. لا احنا بعتين لبطرس لان عندنا ايمان ان بطرس ايه يا قوام. طيب الحتة التانية، راحوا الرجالة لبطرس، يا بطرس تعال لنا في يافا. ايه يا جماعة في ايه خير؟ قالوا له بصراحة عندنا واحدة بنت اسمها طبيصة، بنت كده كويسة وماتت، ويعني عايزينك تيجي تقوم. يقول ايه؟ فقام بطرس وجاء معهما. انا قعدت اتخيل بقى بطرس وهو مسافر، قلنا السفر بياخد ايه يوم، تعالي وقفي تعالي يا عم راح فين؟ قال في واحده ماتت في يافا. طب يا عم دي ماتت رايح تعمل لها ايه؟ يعني ايه مشاعر بطرس؟ يعني اللي بيقول في فكر بطرس وهو رايح في يافا لواحده ميت؟ هل بطرس اخذ وعد من المسيح انه يروح؟ هل شاف رؤيه؟ هل بطرس عنده ثقه انه هيروح يصلي؟ يعني انا مش قادر اعرف باي مشاعر بطرس رايح يافا. واحدة ماتت، وطبعا هم راحوا لبطرس في سفر يوم وبطرس رجع في سفر يوم، يعني ما فيش اي احتمال يقولوا البنت كان مغمى عليها كانت مسرقة. لا ده احنا سايبينها يومين في ايه ميتة ميتة، لو مسرقة كانت ايه كانت فات. واخدين بالنا ازاي؟ يعني ميتة ميتة. وصل بطرس، اول ما طلع بطرس فوقفت لديه جميع الارامل يبكين. لا ايه مناحة مندبة، كل الستات الأرامل واقفين يسحوا قدام عم مين؟ عم بطرس. ويرينه أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. أنا سألت نفسي سؤال النهاردة، الأرامل دول بيبكوا ليه؟ بيبكوا على طبيصة ولا بيبكوا على نفسهم؟ الستات اللي راحة بطرس زيت يعيطوا، بيعيطوا على طبيصة ولا بيعيط على نفسهم؟ طبيصة طباها ماتت وأعمالها إيه؟ تذبح. يعني لو أنا بحب طبيصة أفرح لها، يا بختك يا طبيصة دي روحت السماء. لكن هم في الحقيقة هيعيطوا على إيه؟ على حال. صدقوني يا أحبائي الحزن المفرط على الأحباء علامة الأنانية. تصوروا يعني الحزن الزيادة بنحزن لفراق احبائنا ما ننكرش، لكن الحزن الزياده دي انانيه مني. انا زعلان هو راح السماء، هو متعزي في السماء سابني لوحدي، سابني في المشاكل، سابني بلا معين، سابني بلا سند. ففي الحقيقه دي ايه؟ انانيه مني. الحزن الزياده انا بحزن لفراقه بالتاكيد، لكن الحزن الزياده انا زعلان ان هو مشي وايه؟ مشي وسابني. لكن لو بحبه افرح ولا ما افرحش؟ افرح، راح السماء. عشان كده قال لنا بولس لا تحزنوا كالباقين، احزنوا بس من زي التانيين الذين لا رجاء. لا بصوا حلاوة الموت يا احبائي، لما طبيصة ماتت ظهرت الحاجات الحلوة اللي كانت بتعمل. بمعنى تصوروا عندنا قارورة فيها طيب غالي السماء، عشان الريحة تملى المكان لازم القارورة ايه تتكسر. اول ما تتكسر القارورة الريحة تطلع تملى المكان كله. الاعمال الصالحة الكتيرة اللي كانت بتعملها طبيصة كانت مدارية محدش يعرفها، اول ما الموت كسر هذه القارورة طلعت الريحة الحلوة بتاعت مين؟ بتاعت طبيصة. راحوا جايين كل الارامل يرينه اقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. طب بطرس عمل موقف، يعني عايز اخد رايكم فيه،
يقول فأخرج بطرس الجميع

خارجا وجثى على ركبتيه وصلى. في اليوناني أخرج الجميع خارجا يعني زقهم طلعهم بالعافية، دفعهم للخروج. وقعد في الأوضة مع الجسد الميت دوت. طب بطرس صلحهم ليه؟ فأخرج بطرس الجميع خارجا وجسى على ركبتيه وصلى. طب ما يصلي وهم ايه؟ وهم قاعدين، طلعهم ليه يعني؟ ها؟ مش عايز حد يشوفه طبعا، لأنه بطرس داخل يصارع الموت، يعني صلاة ده بيطلب ايه؟ نفس تطلع من الموت، يعني بيصارع مع الموت، فمش فرجة دي يقعد يتفرجوا عليه. الحاجة التانية الستات قاعدين ايه يصح ودي تندب ودي تعيط ودي يا عيني عليك يا طبيصة الله يخ مش عارف ايه يا طبيصة وليه اللي بيقعدوا يعملوه دول. بطرس لهم بس مش عايزين دوشة اطلع بره. انبسطت لقيت بطرس بيحب ايه وهو بيصلي وهو بيوعز يحب ايه الهدوء. قلت له بس عم بطرس تشبهنا في حاجة مع بعضين، حبش الدوشة بطرس قاعدين دول دي دي دي دي. واحدة امبارح تقعد تزق له في الباب يقعد يزيق طول الوعظة مش كده، واحد يقعد يتكلم واحد يقعد يتكلم ما اطلع بره. طبعا الصلاة اللي صلىها بطرس ما نعرفهاش، يعني صلاة قومت من الموت. انا ما اعرفش بطرس يعني صلى قال ايه وصلى قد ايه إلي علشان ينزل المطر، صلى كم مرة؟ 7 مرات. أليشة علشان يقيم ميت 3 مرات يتمدد على الصبي. بطرس صلى قد ايه وصلى قال ايه ما نعرفش، لكن اللي احنا نعرفه بعد ما أخرج الجميع جسى على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال يا طبيصة قومي. الكلمة دي ما سمعتهاش قبل كده. ربنا يسوع لما كان بيقوم مين؟ لا، يا طبيصة قومي باللفظ كده. أيوة قالها لمين ربنا يسوع؟ ابنة ييروس. أتابع عم بطرس ده تلميذ إيه؟ تمام، يعني حتى نفس اللفظ اللي نطقه المسيح هو ايه؟ هو نطقه. افتكرت الغالي، ما هو اي واحد لازم برضه يعني نفتكر الغالي بتاعنا. ماري مرقس لما كان بيشفي اصبع انيانوس عمل ايه؟ تفل على الارض وخد حته طينه حطها على اصبع مين؟ انيانوس. بتعمل ايه ماري مرقس؟ خلاص انا فاكر في يوحنا 9 المسيح لما فتح عينين الاعمى تفل على الارض وصنع من التفل ايه؟ تلامذة المسيح بيعملوا ايه؟ بيقلده في كلماته وفي ايه؟ وفي اعماله. قامت طبيصة من الموت، رجعت تشتغل تاني ولا ما رجعتش تشتغل؟ اشتغل. طب بتشتغل اكتر ولا اقل من الاول؟ اكتر. ليه اكتر؟ لان لما ماتت شافت العز اللي هي هتتمتع بيه في السماء، قالت لا ده نعمل ايه؟ ده نعمل اكتر. فقامت بأكثر حماس، مسكت بقى إبرة في إيدها اليمين وإبرة في إيدها الإيه؟ إبرة في إيدها الشمال. نتيجة المعجزة ديت مين أول ناس فرحوا بإقامة طبيصة؟ طبعا الأرامل. أيضا نتيجة المعجزة دي بقت برهان على صحة الإيمان المسيحي، إنه المسيحيين بيقوموا إيه؟ ميت. عشان كده يقول إيه؟ فصار ذلك معلوما في يافا كلها فآمن كثيرون إيه؟ بالرب. الناس لما شافوا المعجزة آمنوا بالمسيح. الصورة دي يا أحبائي بالضبط بالضبط هي صورة الأبدية. خدوا بالكم بقى من الحتة دي. طبيصة ماتت، راحوا متجمعين الأرامل جايبين الحاجات الحلوة اللي عملتها مين؟ طبيص. يوروها لمين؟ لبطرس. فراح بطرس مقوم طبيص. طب قامت شوية وفي الآخر ماتت ولا ما ماتتش؟ مات. بس نفس الصورة دي هتتكرر مرة تاني فين بقى؟ في السماء. يقوموا كل الأرامل، يقفوا بقى مش قدام بطرس لكن قدام مين؟ قدام ربنا يسوع. يعملوا ايه؟ يوري لهم الحاجات اللي عملتها مين؟ طبيص. فالمسيح يؤمر ان تقوم طبيصة لحياة ايه؟ أبدية. طيب السؤال بقى حضرتكم لما هتقوموا وتقفوا قدام المسيح، في حد حيجي ماسك حاجة حلوة ويقول يا ربي فلانة دي عملت لي كذا؟ فالمسيح يقول لك ادخلي إلى فرح إيه؟ سيدك. ولا لا سمح الله تروح جاية واحدة تقول يا ربي فلانة دي هي اللي بعدتني على الكنيسة.

فلانة ديت هي اللي سوقت سمعتي. يا نهار أبيض، بلاش الصورة الوحشة، خلينا في الصورة الإيه؟ صورة حلوة. يا ريتنا يا أحبائي تبقى لنا أعمال صالحة، يوم ما نقف قدام ربنا الأعمال دي تشفع فينا في نقوم لحياة إيه؟ نقوم لحياة أبدية. أخيرا يا أحبائي يقول: فناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية. مش متصور بقى بعد ما فتح الباب وطلع لهم طبيصة، يعني قادرين تتخيلوا بقى المنظر؟ الستات دول مسكوا طبيصة وإيه؟ عفصوها، موتوها تاني، يدي تمسك فيها ودي تدوس فيها تخيلوا المنظر. يعني واحدة سايبينها يومين ميتة ومغسلينها وحطينها وبتفتح الباب وإيه؟ وطلع لنا. ومكث أياما كثيرة في يافا. بطرس قعد في يافا إيه؟ كتير. طب قعد ليه بطرس في يافا؟ قلنا لما ثمرت المعجزة ناس إيه؟ أمنت. طب الناس اللي أمنت دي محتاجة حد إيه؟ يرعاها روحيا لغاية ما تتشدد. فبطرس قال طيب أقعد لغاية ما شوية المؤمنين الجداد دول إيه؟ يشدوا في علاقتهم بربنا. أيضا القصة يا أحبائي أختم لكم بقى فيها جانب رمزي حلو زي قصة لدة. كان في يافا، كلمة يافا دي اسم كنعاني معناه جميل، حلو، حاجة حلوة يعني. تلميذة اسمها طبيصة اللي ترجمته غزالة، وغزالة دي من الحيوانات الطاهرة، الغزال، لأنه بيكتر ومشكوك الظلف. غزالة دي مليانة أعمال صالحة. إيه رأيكم بقى في المعنى بتاع القصة ديت؟ طبيصة تمثل النفس المؤمنة. النفس المؤمنة، نفس المقدسة في عينين المسيح، شرطها إنها تكتر. يعني إيه تكتر؟ عارفين الخروف لما يكتر؟ يعني ياخد أكل كتير وبعد كده يقعد بقى بينه بنفسه يرجع في الأكل ده، يقعد إيه؟ يهضم فيه. فطبيصة كانت غزالة. غزالة يعني نفس تكتر، يعني تسمع كلام ربنا وتروح البيت تقعد إيه؟ تراجع في الكلام، تقعد تفتكر، تقرا الانجيل تاني وتفتكر الحته ديت معناها كذا، ودي قالوا فيها كذا، ودي فيها درس كذا. دي بتعمل ايه في الكلام؟ بتكتر. طب مش كفايه انها تكتر، لكن كمان مشكوكه الظلف، يعني تسلك بالكلام اللي هي ايه سمعت. علامه السلوك دوت ان بقت مليانه اعمال صالحه، تبقى بالتالي بقت ديت ساكنه في حاجه اسمها يافا، يعني حاجه ايه جميل. يعني الجمال الحقيقي يا احبائي انه كلام الانجيل اللي احنا بنسمعه نعمل ايه؟ نعيش بيه. الجمال الحقيقي، يافا معناها جمال. الجمال الحقيقي ايه؟ ان احنا نبقى زي غزال، نسمع الكلام وفي الوقت نفسه ايه؟ نمتلئ اعمال صالحة، يعني الكلام يتحول لايه؟ لاعمال. اخيرا مكث بطرس اياما كثيرة في يافا. قد ايه؟ ما نعرفش. لكن قعد فين؟ عند سمعان رجل دباغ. دباغ يعني ايه؟ شغال في دباغة الجلود. يعني ايه دباغة الجلود؟ يعني يجي على الحيوان يذبحه، ياخد الجلدة بتاعت الحيوان وايه؟ ينظفها، عارفين المدابغ؟ وبعد كده يعمل منها اي صناعات، صناعات الجلدية كلها. طب الشغلة ديت عند اليهود شغلة طهرة ولا شغلة نكسة؟ نكسة جدا. ليه؟ لأنها بتتعامل مع حيوانات ميتة وأجسام ميتة، واليهود عندهم أي حاجة تبع الموت تبقى نجاس. طيب بطرس يهودي ولا مش يهودي؟ يهودي. طب قاعد عند بيت، البيت نجس وكل ما في البيت نجس، واللي يسلم على الرجل ده يبقى نجس، إزاي يا بطرس؟ قال لا، ما هو المسيح حرر بطرس من الإيه؟ من الكلام بتاع الإيه؟ الناموس. ودي خطوة، لأنه المرة الجاية هنلاقي بطرس بقى هيتحرر على الآخر، هيروح يبشر راجل إيه؟ راجل أممي. الحتة اللذيذة بقى في سمعان دوت، سمعان رجل دباغ، هنعرف من الإصحاح الجاي إن بيته فين؟ عند البحر. طبيعي، ليه بيته بيبقى عند البحر الدباغ؟ لأنه محتاج مية إيه؟ مية ملح، فيسكن جنب البحر. بطرس بقى اختار الحتة دي بالذات ليه؟ بطرس بينه وبين البحر في ايه؟ في عشق قديم. بطرس بيشتغل ايه؟ صياد سمك. ومزاج عند بطرس بقى الشغلانة القديمة بتاعت زمان بتاعته، الصيادين يحبوا البحر قوي. فايه؟ بص كده لبيوت المؤمنين، قال لها انا عايز اسكن عند الراجل ايه؟ الراجل ده ليه؟
عشان وانا قاعد كده بفتكر بقى زمان وشغلة زمان. فاختار بطرس البيت ده بالذات. طب انا سألت سؤال، ليه ما سكنش عند طبيس؟ ده قومها من الموت. ويعني يقول لها عايز اقعد عندك يا طبيسة، تقول له تقعد، ده انت تقعد فوق راسي. اشمعنى يعني؟

ربنا يخليك يا بطرس، ربنا يخليك يا بطرس. طبعا بطرس راح ايه واخدها من قصرها وراح عند مين؟ عند الرجل الدباك. ايه رايكم بقى احبائي في الكنيسه الاولى؟ بصوا الاعضاء بتوع الكنيسه مين؟ سمعان، راجل ايه؟ دباخ. شغلانه مقرفه يعني لا مؤاخذه. وطبيصه خياط، يعني ناس في مراكز ساميه، يعني ناس غلابه قوي. بس في الحقيقه الكنيسه كانت كنيسه ايه؟ كنيسه جباره، بالناس البسطه دول، الدباخ والكبير بتاعنا بطرس صياد سمك، يعني برضه حاجه ما تصرش قوي، يعني مش مجد يعني. والتانية دي طبيصة الخياطة، لكن في الحقيقة الناس البسطة دول اختار الله بسطاء العالم ليخزي الحكماء. دول كانت الكنيسة أيامهم كنيسة إيه؟ كنيسة قوية. هنسيب بطرس عند سمعان ونرجع له الأسبوع الإيه؟ الأسبوع الجاي. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا.

المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقدرتنا.

أسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار.

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس باسم الكنيسة الواحدة الوحيدة مقدسة جامعة رسول مفاية الاثنى عشر رسولا فم الإنجيلي ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أورغوريوس من أفواه 318 مجتمعين بنقيا وال150 مدينة قسطنطينية وال200 بأفسس فم أبينا المكرم الباب والأنبا توادروس الثاني فم حقارتي لأنه مملوء مجلس من قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

هل بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركاته علينا أمين. سيروا إذن كأولاد النور لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وابخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار، ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور، ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء

0: بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكملين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا يا أبائي وأخواتي. أمين.
1: الكاثوليكون فصل معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته على جميعنا أمين. لأنها هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم تدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية كونوا جميعا برأي واحد وكونوا مشتركين في الآلام، كونوا محبين للإخوة رحمين متواضعين غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترسوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلما بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في إسره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهم. وأما وجه الرب ضد فعالي الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذ كنتم غيورين على الخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فتوباكم. وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: الإبراكسيس وصل من أعمال أبينا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا آمين. ولكن حدث لما استكملنا أيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع النساء أيضا ولأولادهن إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم، أما نحن فأقلعنا من سور وأقبلنا إلى بطلموس فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا. ثم خرجنا في الغد وجينا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحد من السبعة وأقمنا عنده، وكان ليذا 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمين هناك أيام كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح أن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن الإخوة الذين في ذلك المكان أن لا نصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقتنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. اليوم الأول من شهر أبيب المبارك، أحسن الله استقباله وأعاده عليكم وعلينا، ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا باقي إخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 21 للشهداء استشهدت القديسة الناسكة العذراء إفرونيا. عاشت هذه القديسة في دير الميصة ببلاد ما بين النهرين، وكان فيه 50 عذراء، وكانت رئيسة الدير هي خالتها القديسة أورانيا، فتتلمذت على يديها فربتها بخوف الله وعلمتها قراءة الكتاب المقدس، فكانت تمارس الحياة النسكية بغيرة متقدة. ولما أصر دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين اقتحم الجند الدير وأمسكوا الرئيسة وأساءوا معاملتها جدا. فتقدمت إفرونيا إليهم وكانت في 20 من عمرها، وسألتهم أن يتركوا الأم العجوز ويمسكوا بها عوضا عنها، فربطوها بالحبال وانطلقوا بها إلى الوالي والأم تتبعها. وعندما وصلت الوالي اعترفت أمامه بالسيد المسيح ورفضت عبادة الأوثان واستهانت بكل وعوده، فأمر الوالي بضربها بالعصي ثم مزق ثوبها. وهنا صرخت الأم قائلة: لماذا تريد أن تشهر بهذه الصبية اليتيمة؟ وهكذا لم تحتملت أن ترى ابنتها تتعذب، لكنها لم تحتمل أن ترى ثوبها يشق ويظهر جسدها. غضب الوالي وأمر أيضا أن تعصر بالهمبازين وأن يقطع لسانها ويكسر أسنانها، وكان الرب يشفيها ويعزيها. وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسها ونال إكليل الشهادة، فأخذ أحد الأتقياء جسدها وكفنه ودفنه. بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيح القديسان بيوخا وتيابان، كان هذان القديسان كاهنين على كنيسة تونة بناحية ملوي، وقد وهبهم الله صنع الآيات والعجائب وشفاء المرضى، وكان والدهما ناظرا للكنيسة. وحدثناه بينما كان القديس تيابان يصلي القداس الإلهي، جاءه من أخبره أن والده ينفض أنفاسه الأخيرة ويود رؤيته. ولما كان القديس قد لبس الحلة الكهنوتية ولا يليق به مفارقة الكنيسة، لذلك اعتذر وقال: إن كان الرب يشاء أن أبصره قبل نيحته وإلا فلتكن إرادته. وبعد نهاية القداس ذهب لوالده فوجده قد تنيح فحزن جدا. ولما كانت بعض مقتنيات الكنيسة في حوزته حزن من أجلها، ومضى إلى البرية شهيت وتقابل مع القديس الأنبا دانيال قمص البرية وحدثه عما يخص تلك المقتنيات التي كانت مع والده، فأرشده الأب دانيال إلى مكانها بإعلان إلهي. وعند عودته إلى الكنيسة وجد هذه المقتنيات في نفس الموضع الذي أرشده إليه الأنبا دانيال. وقد عاش هذا القديس مع أخيه القس بيوخا في سيرة مقدسة وفي رعاية ناجحة حتى أكمل سعيهما وتنيح بسلام.

بركة صلاتهما فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم مريمين العجيب كان بدير جبل أبنوب، والتي دشنها القديس البابا أثناسيوس الرسولي، ولا يدير دير مريمين الشهير بالدير المعلق بجبل أبنوب يحتفل بهذه المناسبة سنويا. بركة الشهيد مريمين العجيب فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم أبديا أمين.

0: أيها الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك.
1: صلوا من أجل الإنجيل.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا

حياتنا كلنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. حينئذ يشبه ملكوت السموات 10 عذار أخذنا بيصبحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. أما الجاهلات فأخذنا صبيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعنا ونمنا، ففي منتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت جميع أولئك العذارى وصحينا مصابيحهن. وقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفي. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا لنا ولكن، فبالحري أن تذهبن إلى الباع وابتعن لكن. فلما ذهبنا لأبتاع جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون.

0: سفاس وبروسخامين كيريالايسون كيريالايسون خنقوم اسمي
1: حقيقة من ميلان واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق
2: مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء
1: هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى صلب عنا بلوس بنتوس تألم وكبر وقام بين الاموات في اليوم السادس كما في الكتب
2: وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه وايضا ياتي في مجده
1: ليدين الاحياء الاموات الذي يسمى في القضاء نعم نوم الروح القدس الرب المحيي المسلك الاب نسجد له ونوجده مع الاب والابن الناطق انبياء كنيسه واحده
2: مقدسه جميع رسل ونعترف عموديه واحده من المسلمين

0: أخطيت يا أبا إخوتي سامحوني وصلوا عني. شليل
1: في بروسف كيستاسيت.

ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع

مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحق من طهرك، اقبلنا ليك أيها الصالح محب البشر، إذ ندنو من مذبحك المقدس ككثرة

بحاسة مرزولة رافضة لمخافتك، ولا بفكر غاشم مملوء من شر الخائن، غير متفقة نياتنا في الخبز، بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا. إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد، ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا، لأنك أنت العارف كخالق جبلتنا أنه ليس مولودا

0: نعمتك أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية، صفحة لذلاتنا وغفران لجهلات شعبك، لأنك أنت إله رؤوف ومتحاني.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقربة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله حي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، كفوا برادتين ويشاركوا انظروا ننس.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا.

بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

شعباً مجتمعاً صيرنا أطهاراً بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين.

0: ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورعدة.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام كل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. اولا نذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم البابا الانبطة وادروس الثاني
1: يا رب
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بالسلام. اذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية

باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين.

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة أول الشهداء ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطل القديس ساويروس معلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسول يا قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس أوديسيوس القديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غروس الناطق بالإلهيات والقديس غروس الصانع العجائب والقديس غروريوس الأرماني الثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القمص أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموح وحسقيال تلميذ والسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس القس أبانا أنبا بكم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنود الرئيس المتحدين وأنبا ويسا تلميذه أبانا الأنبا أبرام أصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه أبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بيشوي كامل وكل مصافي قديسيك

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين: إبراهيم غطاس، لوريس أسعد، فيكتور موريس، في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق،

رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين

إذا أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في

أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك القدوس.

من أنعم على تلاميذه القديسين ورسله المكرمين بحلول الروح القدس الموازي عليهم وأعطاهم السلطان أن يصنع الأشفياء والآيات والعجائب وبشرونا باسمه القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث المقدس نسب

0: تطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نكسر بالدلة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا
1: الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح.

أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. أذكر يا رب بطريركنا المكرم الباب والأنبا طاووس الثاني. أذكر

0: المؤمن واعترفوا إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا وإتلاه قديسة طاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا حدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين لكل
1: وقت آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين قال لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتلوا بنشيد الليل ويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ورحمة
0: أخطيت يا أبا إخوتي سامحوني وصلوا عني

نسلم على بعض صحابة التانية. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي والله. لقد اقبلت اليك يا رب، تلبسني حول نقيه، تؤهلني الدخول الى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لاني بي ازداد في الفضيله ثباتا، ويشتد ايماني ويتقوى رجائي. فليصل تناول اعلام الخلاص ولباس النعم، وحل الملاذ الجديد، وطهاره قداس النفس، ونقاء الحب، وفرحا وسرورا ابديا، وجواب حسن جبولا امام بريرة. وسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسلم تحت يدك. استدعي اليك عقل وحواسي لباطل تبارك وتكون طعم، يحيي قلبي وينقذ ضمي لشتى جميع حياتي له. كل الذهاب عن تسوى السير معي وادر، اروي على الشريف لئيم محبتك في قلبي تنال، وارفق كل يوم يمكس معي ان النهار قد نال، وخطني ان انسى النهار، فانك وحدك غير ذكر سعادتك، انت وحدك.

ابنتي في السماوات تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي بالغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد، آمين.

إليسني ما سوسيوس وبتير وانتكراتور شويسف نوتن تاني جوم شوبين من أمين لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولا ضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. شليل يريني باسي مارن شبا متن تطفم ريفر بسناني وين نيتف نوتي بيوتن بن شويس وبن نوتي وبن سوتير يسوس بخريستوس جي أفيرنس كبازيني قون أفير فويسن إيرون أفاري إيرون أفشبتن إيرون أفتيسو إيرون أفتيتو تين

من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه النفس المنتقلة إليك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا يا لنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل

الرحمن ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة وفاتك تمحى اسمي تغسلني كثيرا من اسمي من خطأ تطهرني لأن أنا عارف باسمي وخطأ أمامي في كل حين لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك طالب إذا حكمت لأني أنا ذاهب لآثام حول أبي بالخطايا ولتني أمي لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي وغامت حكمتك ومستوراتها تنضح علي بزفات فترة تغسلني فأبيض أكثر من السلك فتتنقع عظام من مسحك اسرف فوقك عن خطاياي وامحو كل اثامي قلبا نقيا نخلق فيا الله وروح مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من قدامك وروح قدوس لا تنزع مني امنحني بلغة خلاص كبر وحرية عددني فعلم اسم تركك من وافكون اليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله اله خلاص ابتاج لساني بعد لك يا رب افتح شفتي فيغبر فمي بتسبيحك لانك لو صرت الذبيحه لكنت لا نعطي لكنك لا يصل المحرقات فالذبيحه لله روح مصعك والقلب منكسر متواضع لا يرزل الله ابن أصفار أورشليم حين إذن صار الذبائح لعدل قربان ومحرقات حين إذن كربون على مذبحك العجول الليل ويا

من مزامير ثلاثي لأبينا داود نبي الملك بركات علينا أمين. بارك يا نفس الرب وجميع ما في باطن وبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع تسابيحه. الغافر لك جميع آثامك، الذي يشفي سائر أمراضك، المنقذ حياتك من الفساد، الذي توجك بالمراحل.

أهل أبناء البشر، ليس الأموات يسبحونك يا رب ولا كل الهابطين في الهاوية، لكن نحن الأحياء نباركك يا رب من

طاقه نفسي الى خلاصك وعلى كلامك توكل. نفسي في يديك كل حين ولم انس ناموسك. انظر الي وارحمني، قوم خطواتك قولك، تحيا نفسي وتسبحك احكامك.

البولس وسط من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كولونسوس بركاته على جينا مين. ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد، والبهائم جسد آخر، وجسد الطيور نوع آخر، وجسد السمك نوع آخر، ومن الأجساد السماوية وأجساد أرضية، ولكن مجد السماوات نوع، ومجد الأرضيات نوع آخر، ومجد الشمس نوع، ومجد القمر نوع آخر، ومجد النجوم نوع آخر، لأن نجما يمتاز عن نجم في مجده. هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في الفساد ويقام بغير فساد، يزرع في الهوان ويقام في المجد، يزرع في الضعف ويقام في القوة، يزرع جسما نفسانيا ويقوم جسما روحانيا. وبما أنه يوجد جسم نفساني فأنه يوجد جسم روحاني أيضا. هذا مكتوب: جعل آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محيا. ولكن لم يكن الروحاني أولا بل النفساني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من أرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. وعلى مثال الأرض يكون الأرضيون على مثال السماوي، ويكون أيضا السماويون. كما لبسنا صورة ذلك الذي من التراب، كذلك سنلبس أيضا صورة السماوي. نعمة الله الآب فلتهلل على أرواحنا. يا أبا يا إخواتي آمين.

0: يسوع.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسي.

0: كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالات نوط البطن التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.
1: كيبر توكا تاكسيون ثيني ماستيس أكروس يوتوغيوف أنجليون كيريون كيتون ثيموني كاتين سومين سوفيا أورثيا كوسومين.

النبي والملك الطاهر بركاته علينا آمين. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك لأن الرب قد أحسن إلي. يا رب خلص نفسي رحيم هو الرب وبار هالليل. ويا اللهم اترافع علينا وارحمنا أجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس. فاصطم من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير تلميذ الطاهر بركاته.

وفي مكان يسوع في بيت عنيا. في بيت سمعان الأبرز جاءت إليه امرأة مع قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك تقمقموا قائلين: لماذا كان هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تتعبون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسدي لتكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، يذكر يخبر أيضا بما

اسم الثالوث القدوس المساوي الآب والابن والروح القدس. هذه النفس التي من أجلها اجتمعنا يا رب نيحها في ملكوت السماوات، افتح لها يا رب أبواب السماء وقبلها إليك عظيم رحمتك. افتح لها يا رب باب البر لكي تدخل وتتنعم هناك. افتح لها يا رب باب الفردوس كما فتحت للأبرار والصديقين. افتح لها يا رب باب الملكوت لتشارك جميع القديسين. افتح لها يا رب أبواب الراحة ولترتل مع كافة الملائكة ولتستحق أن تنظر النعيم ولتدخلها ملائكة النور إلى الحياة ولتتكي في حضن أبان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اغفر لها خطاياها يا رب التي سبقت فصنعتها بمعرفة بغير معرفة معا، لأنك أنت يا رب تعرف ضعف البشرية ونقصها. برحمتك عزي كل الذين خلفتهم وأهل بيتها، إلهمهم صبرا، عودهم أجرا صالحا سميا. شفاعة سيدتنا القديسة الطاهرة مريم وجميع صفوف السامعين لتكن رحمتك ومعونتك مع شعبك، أعطيهم برودة وثبتنا في إيمانك الأرثوذكسي. كن ناصر لنا نحن المؤمنين، نسجد لك أيها المسيح لنا مع بيك الصالح والروح القدس لأنك صلبت وخلصت.

تتمون بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بملكه القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بطن الآب كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية

0: تقول: أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا أبائنا وأخواتنا.
1: اطلبوا أنا بين أخواتنا الذين رقدوا وتنيا في الإيمان بالمسيح منذ البد. أبانا القديسين رأس الأساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القمامسة، أبانا القصوص، وإخواتنا الشمامسة، أبانا الرهبان، وأبانا العلمانيين، وأني أحكم المسيحيين، وأني أحن نفس عبدة المنتقلة إليه، لكي المسيح لنا نحفوس مجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويخفي

0: تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، فقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. فأنت كصالح ومحب البشر، اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسي.
1: يا رب رحم.
2: بسم الله يا ابو الابن والروح القدس الاله الواحد امين. فإذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا فتحه بالحجاب أي جسده، لنتقدم في يقين الإيمان. المسيح فتح الأقداس العليا بدمه. النهاردة وإحنا بنصلي وبعدين بنقول أجيوس، الذي قدوس، الذي صلب، الذي صلب عنا ارحمنا، قدوس. وقفت أبص على الصليب وعلى دم المسيح المسفوك وأقول له أشكرك، أنت بتحب ابتسام كده، بتحب الإنسان فينا كده، كلنا شخصيات عادية ضعيفة، ولكن هذه النفس اتفتحت لها النهاردة أبواب السماء. إزاي؟ قال بدم يسوع. في حد حبها بقى؟ نقول له إيه؟ هو حبها وأسلم ذاته لأجلها. فقول له يا رب أنت قدوس، ولكن حبك كبير قوي، صلبت على الصليب واحتملت العار عشان خاطر بني آدم عادي زي وزيك، ان يدخل الأقداس العليا ويشوف المجد اللي انت قعدته داخل ازاي. قال على حسابه، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. عشان كده المزمور يقول ايه؟ بماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطني؟ اكافئ ربنا عن كل اللي اداهوله ازاي؟ ده افتداني واشتراني بدمه واحتمل العار من اجلي، بماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطني؟ ده خلص نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل. الخلاص بتاعنا غالي قوي قوي قوي. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بذهب أو فضة من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم كمن بتحمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح انت غالي في عيني قوي، تقول لي انا وحش واقول لك وهو نفسه حلوه، هو احب الوحشين والضالين والضعفة والخطاة، وافتداهم، مات عشانك، وفتح أبواب السما ليك، وفاتح دراعاته على الآخر وبيقولك يلا تعالى تعالى. ما تستكثرش خطاياك عليه، هو أمين. روح وقول له اغسلني كثيرا من اسمي. دم اغسلني بايه؟ قال بدمك الطاهر يا رب اغسلني. كل مرة تتناول قول له يا رب اغسلني في دمك، اغسل عيني وفكري وقلبي وضميري، اغسل اعماق الداخلية عشان ابقى مع اللابسين الثياب البيض الذين بيضوا ثيابهم وغسلوها في دم الخروف. يدينا النعمة دي بقى، السماء أبوابها مفتوحة، والنهاردة عينة للي دخلوا السماء. حد مننا دخل السماء النهاردة نقول ايه بقى؟ أقول إيه؟ السماء مفتوحة ليا ومفتوحة ليك، لنتقدم في يقين الإيمان. لأن الشيطان كل شوية يقول لك باب الذمة واحد زيك بتاع سماء، عيش حياتك بقى. أقول له لأ، بيقول لنتقدم في يقين الإيمان. مغسولة أجسادنا بماء نقي ومرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. عشان كده النهاردة وإحنا بنودع هذه الأم الغالية مدام ابتسام، نقول يا ربي افتح لها أبواب السماء وقبلها إليك عظيم رحمتك. وإنت يا رب جهزنا إن إحنا في يوم من الأيام تتفتح قدامنا أبواب السماء ونشوفك، ترفعنا فوق ونكون معاك إلى الأبد. ربنا ينيح نفسها في أحضان القديسين ويعزي الأسرة كلها بنعمة روح القدوس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
1: من الليل يا دوكسا باتريكي يوكي أجي وبنيفماتي كينيكاي كيستوس يونستوني ونرامي تنوشي بولين قويموش Иисус пе Христос света ваш ве песта в русе кехом хеме псота нас описите не начало в соте моно найнан кириеле Иисон кириеле Иисон кирие плоги сон еминес мой рой с мой рой стиме тания кони волгом пес мой
3: Христос пеноти
1: еминес шо
3: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلام، قرر لنا سلامك، وأغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. العزة إن شاء الله الأسرة بتاخد العزة النهاردة الساعة 7 في كنيسة العذراء بكيلو بطرة، قاعة الكنيسة.

0: قدرة في كيلو بطر. والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية روح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.
1: في أتوبيس موجود على شارع بورسعيد، اللي حابب يروح المدافن الأسرة مجهزة.